0: يقتلك.
1: صدق الله العظيم،
2: صدق الله العظيم، صدق الله.
3: انت بتحب الغنى؟
4: اموت فيه
3: يا حبيبتي.
4: يا حبيبي يا سلام على حبي وحبك.
3: وعد مكتوب لأحبك
4: ولا نمشي الليل من حبك.
3: يا سلام على حبي وحبك.
4: يا سلام على حبي وحبك. وعد مكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعد مكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
3: يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي.

0: محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعده ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك
1: أمال

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: كرة عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: Lady.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
4: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
4: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة. معكم أنا علياء محمد، ومن الإخراج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. اجتماع في المكلا يقر إجراءات جديدة لتعزيز السلامة البحرية لقوارب الصيد. خبير من الفاو يتفقد محجر شحن البيطري ويشيد بجهود الترصد الوبائي في المحرى. محافظة حضرموت واليو ان دي بي يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لمعالجة نزاعات الأراضي والممتلكات. وقفة احتجاجية لأهالي شعب العيدروس للمطالبة بحلول عاجلة لأزمة المياه. حملة ميدانية لإزالة التعديات على أراضي موظفي المنطقة الحرة في الممدارة في عدن. محافظ عدن يؤكد على دعم التعليم الفني ويوجه بتحديث المعاهد وتحسين أوضاع منتسبيها. وصول أكثر من 441,000 جرعة لقاح إلى عدن لدعم برامج تحصين الأطفال. انطلاق أولى جلسات صالون خليج عدن الثقافي. إلى التفاصيل. أقر اجتماع مشترك في مدينة المكلا برئاسة الدكتور نبيل بن عيفان ومشاركة الرائد أحمد بامعرفة إجراءات جديدة لتعزيز السلامة البحرية لقوارب الصيد، وشملت إلزام القوارب بتوفير سترات وأطواق النجاة وطفايات الحرائق ووسائل الاتصال والإسعافات الأولية، مع استكمال الوثائق وتنظيم أوضاع البحارة لحماية الصيادين وسلامة الملاحة. زار خبير الثروة الحيوانية بمنظمة الفاو الدكتور ياسر الإرياني محجر شحن البيطري في المهرة، واطلع برفقة المهندس سعيد القميري على المختبر البيطري وإجراءات الفحص والترصد الوبائي، وأشاد بمستوى الأداء والتنظيم، مؤكدا على أهمية تطوير الإمكانيات الفنية والمخبرية لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. وقعت السلطة المحلية في محافظة حضرموت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية اتفاقية لإنشاء مبنى متخصص لمعالجة نزاعات الأراضي والممتلكات. وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أن المشروع سيدعم العدالة المجتمعية ويعزز الثقة بالمؤسسات المحلية عبر توفير إطار قانوني متخصص لتسوية النزاعات ودعم الاستقرار والتنمية بالمحافظة. نفذ أهالي شعب العيدروس في مديرية صيرة في عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين خدمة المياه وإنهاء الانقطاعات المتكررة. وأكد المحتجون أن بعض المنازل لا تصلها المياه إلا مرة كل عدة أيام، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تضمن التوزيع العادل والمنظم للمياه. نفذت وحدة حماية الأراضي في عدن حملة لإزالة التعديات والبناء العشوائي على أراضي مخصصة لموظفي المنطقة الحرة في الممدارة. وأكد العقيد صالح الحوشبي استمرار جهود استعادة الأراضي المعتدي عليها، محذرا المواطنين من شراء أراضي غير موثقة لما يترتب على ذلك من خسائر ومساءلات قانونية. أكد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اهتمام السلطة المحلية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ووجه بتحديث الورش والمعامل.

خسائر ومساءلات قانونية. أكد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اهتمام السلطة المحلية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ووجه بتحديث الورش والمعامل.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر.

الورد. صباح الورد. صباح الورد معكم, نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM, لون جديد.

صباح الخير وصباح العافية لكل الناس اللي بتستمع لنا على أثيرنا 88.9 في عدنية FM. نحييكم مستمعينا الكرام أينما

الخير. صباح الخير لكل قلب ما زال يؤمن أن الغد أجمل، ولكل روح تستقبل يومها بالأمل. اجعلوا التفاؤل رفيقكم، فالحياة تمنح فرصا جديدة مع كل شروق في يومنا الجميل وفي صباحنا. وصباح الفل عليكم في برنامجكم اليومي الصباحي صباح

صباحكم سعادة تملأ القلوب راحة وتسكن الأرواح جمالا وطمأنينة، وأياما جميلة تكتب لكم فيها أجمل الأقدار. صباحكم يبدأ بابتسامة جميلة، ومعنا في 88.9 عدنية FM دائما نبدأ صباحنا بكم أنتم مستمعين ومتابعين أينما كنتم. نتمنى لكم كل السعادة والحب ويوما جميل بإذن الله، ورزقا حلال ووفير بإذن الله. 88.9 دائما معكم. من كل الأزقة تسمعوننا وتتابعونا على أيضا على ترددنا، وأيضا على صفحاتنا في الفيسبوك واليوتيوب. صباحكم أجمل، معكم سمية سمير من برنامج صباح الورد. كما عودناكم مستمعينا الكرام أن نطل يوميا معكم على برنامج صباح الورد لأهم القضايا وأهم المواقف والأشياء والأحداث التي تحدث معنا في يومنا وفي مجتمعنا ونناقشها سوا. وأيضا إذا استطعنا نستقبل أحد ضيوف المسؤولين عن هذه القضية وعن هذا الحدث، وإن لم نتوفق أو رفض أكيد إحنا بنفضح معكم، ولكن دائما أنتم الحكم وأنتم من لكم القرار وأنتم من تعطون الإجابات لكل الاستفسارات في كل الأحداث التي تدور في من حولنا. إذن مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة، كما عودناكم يوميا قبل أن ندخل في قضية اليوم، دعونا ننتقل أولا إلى أحوال الطقس لنتعرف أكثر عن أحوال الطقس في هذا اليوم.

0: حالة الطقس
1: حالة الطقس.
2: إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة بمشيئة الله لهذا اليوم الموافق 25 يونيو 2026. في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية الطقس صحو إلى غائم جزئيا، وهطول أمطار رعدية متفاوتة على أجزاء من محافظات البيضاء والضالع وتعز وإب وذمار وريمة والمحويت، وأيضا أجزاء من سهل تهامة وأمطار متفرقة يرافقها الرعد أحيانا على أجزاء من عمران وحجة وغرب كل من صعدة وصنعاء ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة. أما بالنسبة للمناطق الصحراوية فالطقس صحو حار إلى شديد الحرارة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 إلى 46 درجة مئوية، وتنشط الرياح أحيانا وتثير الأتربة والرمال. بالنسبة للمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فالطقس صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة ورطب نهارا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية وأيضا المناطق الداخلية المقابلة للسواحل الجنوبية والشرقية، وتنشط الرياح على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 45 عقدة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة الصغرى والعظمى لكل من عدن فهي من 31 إلى 37 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى غائم وسحب رعدية مغبرة نسبيا إلى المكلا، فالطقس فيها 30 إلى 34 درجة مئوية وأيضا غائم جزئيا وأمطار خفيفة أو إلى أمطار خفيفة. أما بالنسبة للأبين زنجبار فالدرجة من 30 إلى 37 والطقس غائم جزئيا إلى غائم وأمطار خفيفة. أما بالنسبة للحوطة لحج فدرجة الحرارة 28 إلى 39 والطقس صحو إلى غائم جزئيا وسحب ممطرة. وأيضا أيضا في الغيضة من 27 إلى 33 والطقس غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة أو مغبرة نسبيا. إذن كان الله في عون الجميع. طبعا هذه الأحوال المتوقعة وليست تأكيدية، طبعا لو حد قال بدي أمطر وما قدش، ولكن هو في مناطق ممكن تثير فيها الأحوال هذه، ممكن يكون في أمطر خفيفة عكس مناطق أخرى. إذن معنا ومعكم أيضا السواحل الجنوبية أو حالة البحر، معنا السواحل الجنوبية وخليج عدن معتدل إلى مضطرب، أما في السواحل الشرقية فهو معتدل إلى مضطرب، أما في السواحل الغربية وباب المندب فهو معتدل يضطرب أحيانا، أما في محافظة سقطرى فمضطرب إلى عالي الموج. إذن كان الله في عون الجميع، ودعونا ننتقل إلى أسعار الصرف والعملات.

الكرام ومتابعين الأحبة، إليكم أسعار الصرف والعملات لهذا اليوم الموافق 25 يونيو 2026. بالنسبة للدولار الأمريكي ما زال على نفس السعر طبعا مقابل الريال اليمني، وفي الشراء يكون ب 1558 ريالا، أما بالنسبة للبيع فهو ب 1573. أما الريال السعودي أيضا في الشراء بيكون ب 410 ريال، وفي البيع 413 ريال. وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار مقابل العملات الأجنبية لهذا اليوم. إذن مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة، دعونا أذكركم الآن بموضوع حلقتنا بعد ما انتهينا من الفقرة الأساسية، والآن ننتقل إلى المهم وهو موضوع حلقة اليوم اللي أتمنى فيه إنه المتصلين يشاركونا بكل صدق وبكل حفاوة. الناس اللي حابة تتواصل معنا ومترددة سمعونا صوتكم، الموضوع اليوم مهم جدا يهمنا جميعا، كل شخص يهمنا لأنه مهم وحساس جدا، فعشان كذا أنا حبيت أطلع أتكلم عليه. يمكن ما أقدرش أتكلم بصراحة تامة فيه حفاظا على بعض، خلونا نقول أكون صريحة، حفاظا على بعض المصالح، ولكن ما نتكلم عليه بشكل مخصص نوعا ما وبشكل مموه، وأكيد بتفهموا كلكم الموضوع. وإنما خلونا نروح لبعد الفاصل، لأنه أكيد وأنا بتكلم الآن بيفصل عليا تلقائيا، بنروح للفاصل الإعلاني. خليكم معنا بعد الفاصل بإذن الله في عدنية FM. موضوعنا بيتكلم عن كرسي النفوذ، هل هو طريق للثراء وأيضا للرغبات أم هو لمصلحة الشعب؟ لذلك خليكم معنا بعد الفاصل.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282.
4: القيادة، ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.

0: المسؤولية.
1: معاً نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
2: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، عدنا لكم مجددا بعد الفاصل الإعلاني ونقول لكم أهلا ومرحبا بكم مجددا في عدنية إف إم. الأحباء عدنا لكم مجددا بعد الفاصل الإعلاني ونقول لكم أهلا ومرحبا بكم مجددا في عدنية إف إم. الأحباء عدنا لكم مجددا بعد الفاصل الإعلاني. إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، كما قلنا لكم أنه اليوم بيكون موضوعنا مهم جدا جدا، لذلك دعونا نذكركم بأرقامنا. أرقامنا هي 77 468 99 99 أو عبر الأرضي 02 85 188 88. إذن إليكم الآن قضية اليوم.
1: قضية اليوم.

0: إذن كما تحدثنا قبل إعلان الفاصل أو إعلان الفاصل قبل شوية، إليكم قضية اليوم المهم لكل الناس، وكما قلنا نذكركم أولا بأرقامنا 774-8-99-99 أو عبر الرقم الأرضي 8-5-1-88-8. موضوع اليوم يقول: كرسي النفوذ هل هو خدمة للمجتمع أم طريق للثراء والرغبات؟ طبعا اليوم حابين نتكلم على هذا الموضوع، مهم جدا جدا كما قلت في السابق، انه من الصعب ان احنا نتكلم او نتكلم فيه بشكل تفصيلي اكثر حفاظا على بعض الاشياء للاسف الشديد، بحكم انه لا يخفى على الكل الوضع عندنا، وانك لو تحدثت او شيء ممكن انه يقفلوا لك حياتك كامل. اصبحت النفوذ غير اخلاقيه، مع احترامي، أصبحت غير مأمونة للأسف الشديد. لا أحد يتعامل بضمير المهنة نفسها أو بضمير المسؤولية للأسف الشديد، ولا أحد إلا من رحم ربي طبعا، ليس الكل، البعض، ولكن كما قلنا لا أحد يتبع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته للأسف الشديد. أصبح حاميها حرميها كما يقولون. لذلك اليوم نتكلم عن كرسي النفوذ خدمة للمجتمع أم طريق للثراء والرغبات. معنا اتصال، نشوف أول اتصال معنا. أم حمزة، يا هلا وسهلا.
1: أهلا حبيبي، صباح الخير.
0: صباح الفل والعافية عليك أم حمزة، كيف حالك؟
1: أهلا، صباح الفل عليك،
0: الله يعطيك العافية.
1: حلو حلو جدا جدا جدا الموضوع اليوم، حساس
0: اكيد ضروري، يعني في ظل الازمات اللي بنعيشها والقضايا اللي تظهر اول مره واثنين وثلاثه، ما نقدرش نحن نسكت اكثر من كذا، ولكن دعونا نتحدث من غير ما نأذي احد او نذكر احد.
1: انه نحن لا حول لنا ولا قوه، على الاقل نفضفض يعني شويه.
0: صحيح،
1: على الاقل.
0: نعم.
1: فكرسي النفوذ داخل هذه البلاد قد الكل عارفه.
0: نعم.
1: انه للراحه وللثراء وللقبليه، ولا ما في وش خدمه للمواطن ابدا.
0: نسف.
1: اي حد يجلس في هذا الكرسي ما يخدم المواطن، يخدم مصالحه الشخصيه، يخدم نفوسه نفسه، لانه فجاه سبحان الله يكون من انسان ولا حاجه باقل من 6 شهور سنه اصبح انسان مليونير ملياردير يعني.
0: صحيح.
1: وهذا من دماءنا نحن، من حقوقنا.
0: صحيح.
1: من اوقاعنا، من اللي نعاني نحن.
0: فبس ما قلت يعني
1: هو موضوع فهم. جدا حساس.
0: نعم.
1: شو بتعطي رقمي لحد؟
0: ما ليش دخل قلوم حمزة.
1: لا لا يا حبيبي، والله العظيم نحن نعاني جدا رأسي. جدا من هذا الوضع داخل. صحيح. هذه البلاد أصبح الآن من طلع الكرسي، خدوك قبل ما يطلع الكرسي أنت شفت معاناتنا. وشفت البلاد هذه إيش تدور، وشفت كيف كنا ندعو ونشوف على مسائل.
0: صح.
1: يعني سبحان أنت تنتزع الذاكرة عندك بمجرد ما توصل لهذا الكرسي.
0: صحيح، خلاص
1: يعني خلاص تنتزع الذاكرة عندك إيش كنا نعاني إيش كنا نقول. فنحن والله يا عظيم يا بنتي خلاص تعبنا من كثر إحنا ما نتكلم، من كثر ما نقول كل حاجة، ما فيش البلاد هذه تشتيد إنسان ضمير حي.
0: طيب يا أم حمزة،
1: أيوة،
0: أنت تعتقدي إنه استغلال المناصب للمصلحة الشخصية أصبح هي ظاهرة ولا هي حالات فردية فقط؟
1: عفوا ما سمعت من البداية.
0: أنت برأيك إنه استغلال المناصب تمام للمصلحة الشخصية أصبحت ظاهرة ولا هي مجرد حالات فقط؟
1: لا لا والله أصبحت ظاهرة داخل هذه البلاد، من كثر الفساد اللي فيها أصبحت ظاهرة، ما قدرناش عاد نستغنى عنه، ما قدرناش عاد نبعد عنه، أو ما قدروش هم يبعدوا عنه ويستغنوا عنه. نحن مواطنين لا حول لنا ولا قوة.
0: صحيح.
1: يعني أصبحت الشخصية، مصالحهم الشخصية فوق كل حاجة.
0: صحيح.
1: وكل يوم نسمع ونقرأ عن فضائح، ونقرأ ونسمع عن مسؤول، ونقرأ ونسمع عن كل حاجة يعني. فالبلاد هذه قلت لك اشتدى ضمير حي.
0: طيب.
1: إنسان يخاف الله.
0: كيف ممكن نحن نواجه هذه الظاهرة؟ لا برأيك كيف نحن ممكن نواجه هذه الظاهرة برأيك؟
1: ما معانا للمقاومة، ما معانا للكلام، ما معانا للفضاء، يعني نتكلم بحرية، ما نخافش نضيق عليهم،
0: نبطل تطبيل. أهم شيء نبطل تطبيل، هذه أهم نقطة، نبطل تطبيل أهم نقطة.
1: لا لا أهم شيء، أيوة التطبيل ده هو اللي ضيع البلاد. هذه أصبح الناس. صحيح. يعني يقول لك خلينا أطبل بلاقيدي زايد ناقص، أنا أجلس كده حاضمة. نحن نشتي ناس يحبوا الوطن، يحبوا البلاد، يعني لو حب بلاده والله العظيم بنتخطى أمور كثيرة جدا. يعني شوفي مثلا، أنا بضرب مثال في المصريين، قد يكون ضبعان وجالس تحت الجسر مدوخ، لكن لما بدي تقولي على مصر يقول لك إلا مصر
0: بلادي،
1: يعني نحن الشيء نحن نحب الوطن، لازم نحن أو جيلي أنا وجيل أنا وجيل اللي قبلنا نحن نحب الوطن، لكن هذا الرجال اللي الآن طلعت هي المطبلين صحيح. وهي اللي يشتي يتخارج وهي اللي يشتي، ما نظلمهمش صحيح. إنما الوضع كذا قلب أمرهم، نحن نشتي إنسان يخاف الله وعنده ضمير بالأخير.
0: صحيح، شكرا لك يا
1: صباحك وردي حبيبي.
0: الله يعطيك العافية وصباحك إن شاء الله كله خير. تحياتنا لك يا أم حمزة. كما قالت أم حمزة، للأسف الشديد أنه أصبح الأمر ظاهرة للأسف الشديد وليست حالات فردية فقط. يعني ما بنقول مثلا يلا الموضوع ممكن يكون هو حالة فردية، ولكن نشوف أنه إذا صارت مصيبة نشوف الكل يتكاتف لتستير وتضليل هذه المصيبة كيف، وفي مصالح مشتركة. معنا اتصال. ألو مرحبا. يا صباح الفل والياسمين.
2: ألو.
0: يا أهلا وسهلا.
2: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح الفل والياسمين.
2: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: أهلين والله يا أهلا.
2: تحية ليلك سمية.
0: الله يحييك إن شاء الله
2: ويبعث لك الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب، يسمع من بقك لربك.
2: آمين وإياكم.
0: إن شاء الله. تفضل.
2: وطاقم الإذاعة.
0: إن شاء الله تفضل.
2: والمشتركين حبايبنا.
0: الله يعطيك العافية.
2: والمستمعين كمان.
0: الله يعافيك.
2: ما بدنا ننسى حدا.
0: لا لا ما تنسى حدا.
2: حبايبنا.
0: يا أهلا.
2: يبعث لهم كمان واحدة تاني.
0: واحدة تاني
2: شو؟ اللي هم بدهم إياه.
0: هنا أنت تدخل بالخط الأحمر شوف. أنت هنا تدخل بالخط الأحمر.
2: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
2: شوفي يا ست الكل.
0: تفضل.
2: الموضوع مهم جدا.
0: أكيد. وحساس.
2: وأنتوا فتحتوا لنا هذا الباب ونحن بنعبر.
0: يلا عبر براحتك. أنا إيشك تعبر؟ أنا ما فتحتش الموضوع ده إلا عشان نعبر.
2: أول حاجة كل مسؤول طلع مصلحة شخصية.
0: صحيح.
2: أول ما يبدأ ينفذ المصلحة الشخصية. وطبعا ما بينفذ أي حاجة توصل للشعب والمواطنين واهتمامهم بنا نحن. لأنه أول حاجة معه لسه جاهزة حق الأعذار.
0: صحيح.
2: لسه جاهزة حق العبار يجلس يدندن عليها. أسطوانة مشروع قد شبعنا منه. قد شبع يقول لي إيه صلح ست شهور مثلا، لو قلنا ست شهور إيه صلح في ست شهور، تجي تجيب لي عذاب. جلسنا سوينا رفعت رسالة للمعالي، قلت جلسنا بالاجتماع قلنا وقلنا ما أدري إيه هدرة فاضي ولا استفدنا حاجة. شلوهم كله ما بينه طرحوا ميدان حبيشي بشمس الله يجلسوا هناك يشربوا مي من اللي نحن نشربه يشربوا يعني ويتحملوا كهرباء ويجلسوا معهم من كرتون كذا ينفوا على نفوسهم. ايه سووا بالله بربك يا سمية الله يخليك، مسؤول يطلع في المنصب وهو داري انه ما بينفذش حاجة وجاهز بالعذاب، ايش معناته؟ أجاي قرب.
0: صحيح.
2: أجاي قرب بصريح العبارة. طيب نحن من بيت ابنا نحن برضو غلطانين لأنه نحن نصفق.
0: صحيح.
2: وهذا أكبر غلط.
0: تطبيل وتضليل. صحيح. هذا هو.
2: خلنا نجلس نصفق.

0: على حسابي انا كمواطن. مش صح الكلام.
1: احنا نتفاهم
0: يستغلوا في انفسه. والشيء الثاني معانا سفراء ومعانا قنصليات وسفارات في دول لا تربطنا علاقات بهم سياسيه ولا تجاريه ولا اي شيء. وقالت من 40 نفر من 30 نفر ايش سووا؟ طهرنا واحد هنا كنا اثنين بس قايمين بالاعمال. اذا في هناك معانا مغتربين ولا ذوي الجنسيه المزدوجه على الاقل يجددوا لهم الجوازات ولا يصلحوا لهم اي حاجه. مش مستفيدين احنا. يبداوا بالتقشف، ايش البلاد تصلح اول يبداوا بالمسؤولي التقشف العام يربوهم صح. إذا كان يشتري صلعوه مش كل واحد همي نفسي همي نفسي. سيارة مكيف، البيت مكيف، منظومة، ولا داري بالشعب. هو داري بالشعب ما داري بالشعب بس يكفي.
1: شكرا لك، كل مصالح شخصية. شكرا لك يا أحمد. شو قلت لك أحمد؟ قلت لك أحمد ها؟
0: ما سمعك تمام صوتك مقطوع.
1: قلت لك أحمد ما قلت لك شيء يا أستاذ. شكرا لك.
0: أيوة تمام صح كلامك. حيالك
1: الله يحييك.
0: حيالك يا سمية.
1: تحياتي.
0: يلا مع السلامة.
1: مع السلامة. إذن كما ذكر أستاذ أحمد، طبعا أنا خلاص هنا بقول أستاذ أحمد، إذن كما ذكر في بعض النقاط اللي تخص هذا الموضوع أنه كرسي النفوذ هو أصبح للأسف مصلحة شخصية للرغبات والمصالح الشخصية. إذن أعزائنا المستمعين، من المفترض أنه يكون المنصب تكليف لا تشريف، ومسؤولية مش امتياز، وخدمة الناس مش وسيلة للسيطرة عليهم. ليش؟ عشان لما يحصل أي تحول المنصب ما يكونش أداة لتحقيق المكاسب الشخصية. ليش يصبح أو تصبح المصلحة العامة في آخر القائمة؟ ما فيش أي مصالح عامة تكون أولوية عند هذا صاحب المنصب أو المسؤول. وبذلك لازم يكون المصلحة الشخصية هي من تتصدر المشهد للأسف الشديد. في كل مجتمع يثار هذا السؤال، لماذا يسعى البعض بكل طاقاتهم للوصول إلى المناصب؟ هل بدافع خدمة الناس؟ أم أن المناصب أصبحت بوابة للنفوذ والمكاسب والرغبات والعلاقات والامتيازات؟ ليش عندما يستخدم النفوذ لازم تعين أقاربك وذويك وأصحاب البلاد وأصحاب القبيلة وصهيرك وإلى آخره؟ ليش أصبح منح الامتيازات للمقربين فقط وتمرير المصالح الخاصة على حساب حقوق المواطنين اللي تعبوا وكدحوا واشتغلوا واجتهدوا وكانوا من الأوائل واللي كان لهم الخبرة فعلا واللي لهم الأولوية في إدارة مناصب أو أعمال أو أشياء أو دراسة، وأنت بكل نفوذك وبكل يعني كده استهزاء للموضوع وللمشهد مثلا ولا مبالاة بتبعد اسمه فقط عشان تجيب فلان ابن فلان ولا ابن علان ولا المصالح الخاصة ولرغباتك الخاصة فقط. فهذا يعتبر انك بتمشي مصالحك الخاصة عن المصلحة العامة وللشخص اللي فعلا يستحق هذا المكان للأسف الشديد. فكما قلنا لما يكون المنصب يستخدم لنفوذ أخرى أو لتعيين شيء آخر غير المصلحة العامة، فهنا نحن للأسف نقول إنه هذا كله يأتي على حساب حقوق المواطنين. نحن هنا نتحدث عن مجرد أخطاء إدارية وعن ظاهرة تهدد العدالة وتضعف ثقة المجتمع في المؤسسات. أصبح المجتمع لا يثق بأي مسؤول، لا يثق بأي شيء. وللأسف الشديد واللي نكسنا أكثر وأكثر هو التطبيل والتضليل. وزي ما سمعنا دائما إنه كل ما حصلت مشكلة ومصيبة تكون مصيبة تهد الجبال، مصيبة نجي بكل برود دم نجي نقول لا هذا كذا لا ليش؟ عشان نطبل أو لأنه من قبيلة كذا أو لأنه كذا أو أنه يدفع كذا وكذا لا ليش أنا أطبل وأضلل لحاجة ما تنفعش أنك تعترض عليها أو تجي تبرر؟ كيف ما كان الطرف الآخر في المصيبة غلطان، فالطرف الأساسي أو الجاني هو غلطان لتجيش يبرر غلط الجاني وتجي تلوم المجنى عليه، لأنه أساساً الجاني من ساسه الراس غلطان. غلط أنك تبرر تقول لا ذكاء اصطناعي، لا مش هو ذكاء. ليش؟ عند الله حرام. وكل شخص إن كان جاني أو مجنى عليه غلطان يأخذ حسابه، هذا الصح، بقدر ذنبه بقدر عمله اللي سواه. ما نجيش على الناس. للأسف أصبحت النفوذ

0: تستخدم بشكل مقرف. خليني أقول سامحوني يعني لازم نخرج عن الصمت. أنا ما أتكلمش عن القضايا اللي حصلت في في في الشهرين دول، لا أنا أتكلم عن أشياء كثيرة تمارس وما خفيا كان أعظم. أنا أحيانا أسمع عن أشياء تحصل في بلدان أخرى عربية لبنات أيضا يعني استغلوا واغتصبوا واستغلوهم بشكل مقرف أيضا اللي هم مسؤولين بسبب نفوذهم استغلوهم ومشيوهم في سلك. مش ضروري أغلق سلك، إيش ما فيش بعمل كده كده، ما فيش بسوي كده كده. أصبح الاستغلال لنفوذك أصبح يعني أي شخص أصبح النفوذ والكرسي ذا يعني مع احترامي أصبح مش كرسي له هيبته ولو وقاره، أصبحت الكراسي هذه والمناصب للأسف الشديد الشعب يشوفه بشكل غير لائق غير أخلاقي. أي حد بيطلع وكأنه خلاص أصبح من المذنبين ومن الدرجة الأسفل زي ما يقولوا. زمان كنا نشوف المناصب بشكل مختلف، كبيرهم أموال أسلحة بهذه الحاجات، لكن إنه توظف نفوذك بشكل مقرف مسيء لبلادك ولدينك ولحياتك ولكل شيء، هنا نقول لفين عاد؟ إيش عاد من رحمة ربنا بيرحمنا إذا إحنا أصبحنا نستغل النفوذ بأشكال مقرفة ونجي فيه على الضعيف بشكل كبير كيف ما كان؟ يعني أصبحنا نتمرد. يعني تذكروني بفرعون والنمرود وغيره وغيره وغيره، ولكن مهما تكبرتم مهما سويتم اللي فوق ده ما بيسيبش حقهم نهائيا وحقنا. معنا اتصال، خلينا نقول ألو. ألو مرحبا. ألو ألو يا صباح النور أم أحمد، يا أهلا وسهلا فيك.
1: من أول ما يمسك شقة
0: معلش يا حبيبتي، أهلا وسهلا تفضلي.
1: والله يا بنتي شوفي، هذه لما أصبحت المحسوبية في البلاد هي ضاعت البلاد. يعني شوفي كيف، يعني لو واحد قال هذا وطني يعني خلى شوفي كل واحد لازم يحب أهله، مش معقول يعني إنه الواحد حتى موسى أخذ يعني أخوه جنبه قال يعني يسانده، فهمتك؟ يعني ما فيهاش حاجة لو واحد، بس مش بالشكل هذا،
0: مش بالشكل الكبير
1: مفرطة. أي مفرطة يعني نحن يعني ما يعني شوفتك لو أخذوا مثلا قانون، إيش القانون يقول؟ يعني أنا وظف العيال هذه البطالة، أفك وزارة العمل أخليها تشتغل، أشوف أول خريجين، تهمني؟ يعني فات نحن ما وصلناش لهذا الحد. اليوم يعني يجتمعوا مثلا يقول لك فعل بني تروف يعني إيش يعني لما تسمعي القرارات حقهم بتقولي أنت عايشة في الجنة. يعني صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: لكن من هذه القرارات ما فيش صفر. نحن عايشين، شوفي نحن عايشين يعني في هذه البلاد، حتى شوفي يعني قطعة أرض ما تحصليهاش، يجي غيرك يجي من آخر البلاد يجي يأخذ قدام عينك وانت تتفرجي عليه.
0: صحيح.
1: نحن أصحاب عدن يعني نحن يعني مهضومين جدا جدا جدا، لأن نحن ما ولفناش نبسط، ما ولفناش ناخذ يعني حق غيرنا، ولا يعني ولفنا ان هذا مال الدوله حقنا نحن، حق عيالنا نحن، حق ابنائنا، حق احفادنا، يعني افتهمي.
0: صحيح.
1: يعني لا يمكن اني مثلا ببسط بمكان اسوي عشوائي ومشان يعني مصلحتي، لا يعني اطلب اني الشيء بالقانون، اطلب حاجه بالقانون تعطيني الدوله، لكن لا هذا كله ما حصلناهوش.
0: صحيح.
1: لكن من اجي غيري يعني بسط وحصل، يعني تصدقي ان الملفات اللي بالاسكان لحد الان ما حصلنا تعويض حقنا، بيوت امامك حقنا لحد الان ما حصلناش حق تعويض.
0: مصدقاك لانه يحصل حاصل فعلا.
1: ايوه يعني انا بقول لك عن حقيقه عن نفسي انا كمواطنه، يعني اقول انه مثلا يعني يعني مواطنه يعني تامين يعني بيت لنا لحد الان ومعي ملف ومعي كذا، لكن لحد الان ما حصلت حقك اللي حقك، يعني ارض قدمت كذا برضو نفس الحكايه لحد الان، وتوجيهات وغيره وغيره، لما يجي المخطط تشوفيه قدام عينك راح يعني ولما يجي المخطط يعني شفتي كيف. وهنا الوظائف، الوظائف يعني مثلا الشباب جالسين يعني آخر المكيال يعني راحوا تجندوا واليوم جالسين بلا عمل.
0: صحيح.
1: يعني الجهة الفلانية خلاص العسكر حقهم راحوا. يعني شفتي كيف هي جالسين بلا رواتب، من فين يجيبوا؟ من فين دحين أكثر ناس معهم أسر، أكثر ناس معهم يعني معهم أمراض معهم كذا. يعني صدقي يعني الواحد لما يجي يقول لك التطبيل هذا اليوم نحن أبتاعه، يعني شفتي كيف؟ يعني نحن بدل ما نكون يد واحدة متفرقين إلى مكونات، ليش نحن؟ يعني شوفي أقول في رأيي إن هذه يعني تجي عدن تخرج يعني من هذه أزمتها، تبعد المكونات هذه كلها، لا نشتي حزبية ولا نشتي مناطقية ولا نشتي يعني هذه حاضرنا يا شيخ القبائل
0: القبلية. نعم
1: أيوة القبلية.
0: طيب يعني محمد أنا عفوا
1: نشتي القانون، نشتي القانون، نشتي الحق. نشتي النظام، نشتي ما هو يعني مكتوب يعني بدستور يقول كذا، يقول لك الدستور كذا كذا كذا كذا، امشي على الدستور، انت مسؤول يعني مشي ما. لانك لما تجي في منصبك تحلف يمين، المفروض انك لما مثلا يا شيخه ما تروحيش بعيد، رئيس الوزراء ما ثلاث وظائف، وزير الاعلام ما ثلاث وظائف، ايش اعطوا الناس البقيه؟ فهمتي؟ يعني هنا نحن نقول يعني الوظيفة هي تكليف، مش يعني تشريف، يعني تكون الواحد مش أنت تشتي وظيفة وخلاص توظف أهلك كله قبيلتك كله، لا يعني يعني الواحد مش ما يحبش أهله من ده ما يحبش، بس صلح منطقتك، صلح المنطقة اللي أنت فيه، صلح كده، خلي الناس تدعي لك إنك في يوم من الأيام جبت لهم قطرة مي، جبت لهم طريق. يعني والله لما تشوفي الطريق يا بنتي تشوفي الطريق كله، وصلحنا مشروع بالميات الفلاني بالدولار الفلاني بكذا كذا، والشيء صفر. المياه اليوم نحن نجلس خامس يوم نحصل لما يعني والله تسمعي يعني أول أمس اجتمعوا يعني إيش القرارات دي كذا دا دا دا دا دا دي يعني كل حبر على الورق ما فيش. نحن
0: طيب أم أحمد عفوا فاضل دقيقة وبيطلع الفاصل علينا لأنه يمكن تكمل الحلقة.
1: أيوة
0: سامحيني مش يوم شقطوا عليك اللي بيقطوا علينا البث وإحنا نهدر.
1: لا بس خلاص كلمة أخيرة
0: تفضل.
1: يعني أقول لأي مسؤول طلع أنت أخذهم الوطن قبل ما تأخذهم أهلك.
0: صحيح.
1: لأنه أشوف الأهل بيرموا بك لكن صحيح. الوطن اللي بيحملك.
0: صح شكرا لك يا محمد الله يعطيك العافية. إذا مستمعين الكرام كان بودي في اتصالات كثير، أنا بودينا أنا أكمل معاكم ولكن للأسف شديد، لكن وعد إذا طلعنا الآن وختمنا الحلقة وفي موافقة من الإدارة أن أكمل معاكم نص ساعة برجع لكم بعض نص ساعة إن شاء الله ونكمل معكم الحلقة، وإذا ما طلع يعني ما حصلش موافقة لأنه الموضوع حساس اليوم وحابين نحن نهدر كثير فيه ونستمع لكم، ولكن إن شاء الله غدا نلتقي بحلقة جديدة. إلى اللقاء. وكما نقول دائما ليس كل من جلس على الكرسي جاء ليخدم الناس، فبعض الكراسي أصبحت تجارة مربحة. هذا نهاية ما أقدر أقول لكم، وأتمنى أني ألقاكم شوية، ولكن للأسف الشديد إذا ما قدرتش أعتذر منكم جميعا، وأتمنى أن كل راعي يكون راعي.
2: مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
7: في مستشفى الرياض
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-74-10 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غير سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: إذا مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، الحمد لله عدنا لكم مجددا بعد الفاصل الإعلاني. حبينا نكمل معاكم نصف ساعة أيضا لحساسية وأهمية الموضوع وكمية الاتصالات اللي وصلتني اليوم، ونعتذر على اللي ما عرفناش نرد عليهم، ولكن أقول لكم ممكن تتواصلوا معنا مجددا. معنا ومعكم أستاذ محمد فضل، طبعا من أول اتصل علينا ما للأسف ما عرفناش نخلي معنا على الخط، ولكن الآن نحن معكم ونقول أستاذ محمد فضل أهلا وسهلا.
1: صباح الخير. صباح الورد.
0: صباح الفل والعافيه عليك استاذ محمد.
1: صراحه اشكرك واسعد القبعة المره تعطيك وعلى شجاعتك.
0: الله يعطيك العافيه يا
1: وعلى الشجاعه الاعلاميه.
0: الله يعطيك العافيه. ضروري هذا اساسا.
1: اتمنى ان بعد اذا تفتح الموضوع
0: امين
1: صوني صحاب غلاف اخر قليل دبلوماسيه بعد مش لازم لي دعايه اخرى، لكن شجاعتي حلوه اليوم
0: ضروري لما تجي للساكتين استاذ محمد. طبيعي
1: استاذ محمد. استاذ محمد
0: نعم.
1: شو بقول لك، الفساد مشكلتنا الفساد هذا من شف صراحة كثيرا. لما كان في نظام وأنا دائما أعجب أعطي مقارنات حتى أنا في نوعية وفي عجل قد بعض البنات في أنا أقلوا مدى أن تجيب مقارنات كيف يا سمية أنت كنت صغار في عام أذكر في دفتر عاشر الاستقلال الوطني عندما كان سألنا في الجمهورية تصوري واحد في الجيش شل تمك ثمن من السواء من السابع تمك ثمن بكرة يعني تمك ثمن يعني أبو عشرين لسه ثمان خرج من معسكر طبالة وشغل الحاسة قال لي شو سنك خلنا اشتغل بيعه قال لي جايد معي وداه إلى الكتيبة وعاقبه وصول عن الفنان إيش حكم عليه؟ حكم عليه الإعدام صوري تمك ثمن. وانتشر الخبر هذا على مستوى الجمهورية وحرموا الناس السرقة والفساد تمام؟
0: نعم.
1: لأن في نظام في قوة هذا حقيقة أقول لك أمثلة عطيك إياها.
0: نعم.
1: بعدين ثانيين فكر بعدين شل سيارة مليان قلها براشن شمه راشن خذها ومشى هو رايح حضرموت ها مشي يقرر قال هذا عن نفس الأمد وصل بين موديو ودوجر طلع الراشن هذا تشجع في الطريق وخلى واحد يحش من بعيد وراح حضرموت شافوا الناس ما حسنك يشل غلاء قال طاح ثانيين إلى رجع من حضرموت جاء وقف ما لما شاف عجوزة قال له هذا الراشن منه طرحه يسأل هو قالت له والله طرحه سالمين مش عارف انه سالمين قال له ليش ما تشلوا انتو ضباحة قال من يفتق شلة من سالمين تمام قال له هذا جاء لك وهذا الراشن اللي كان سالمين ها
0: نعم
1: في كيف القانون
0: أيوه.
1: لكن الآن
0: كان في ضمير أصلا
1: الآن بقول لك في كل من التفساد في 2008 أكتب على عبد المنصور لا ما إذا عبد الصالح بعدين عبد المنصور 2008 في كل من التفساد وقع عبد الربطة وعينة وعدلة في 2018 الانتفاد هنا تكون أرقل 4 ساعات تدوير على ما قلت لك في الزوال الانتفاد إلى الآن لم تتغير إلى الآن لم تتغير
0: نعم.
1: الجين تفساد نفسها أصبحت فساد فساد هذا حقيقة وقد نغلها في إداعة أخرى إن التفساد أصبحت تاسعة وقد 4 ساعات تتغير ها؟
0: صحيح
1: ما تغيرت. الشيء الثاني النص نسوي نسوه هذا الآن الكرسي ثابت من أجل التروى ليس لا صراحة هذا مش واحد هو عائلك وأخوانه وشركة وقبيلك يعني ملايين كم أتكلم ملايين دولارات
0: صحيح
1: هذا حقيقة والشعب كله يعرفه وحتى مثلا بينين كل واحد يعرف الثاني من السرقة فالقضية أن يكون ماشي فساد مراقبة حقيقية القانون ضعيف القانون مش في القانون الأساسي يا سمية
0: صحيح
1: إنه يكون ماشي قضاء قوي نزيه لأنه خرب حتى القضاء خربوا مع السلامي
0: للأسف
1: باقي لقلة قليلة يعني والفساد قاعد ينفذ يغير اللجنة هذه الوزراء ما حاسب من يحاسب من إذا كان كلها مسروق يقول إذا صاحب البيت بتكفى ضاربه في جيمة البيت الرافو.
0: طيب يا أستاذ محمد فضل بسألك مثلا
1: طبعي.
0: الموضوع اللي احنا فيه الآن استغلال النفوذ أصبحت ظاهرة للأسف صح ولا لا؟
1: ظاهرة أي ظاهرة حقيقة طيب. أقول لك
0: إيش علاج هذه الظاهرة؟ كيف نحن كشعب وكناس نحن اللي ندفع الثمن؟
1: أنا أقول لك إذا رسولنا كريم قال إذا قدرت أن تغير منكر تغيره بيدك أو بلسانك أو بقلبك
0: حلو
1: الآن
0: حلو
1: سلم حتى اللسان
0: إحنا كشعب أوكي إحنا كشعب كيف غيرنا هذا الظاهرة؟
1: لو يجب أن نفرح الأمور في الإعلام وأنا قلت لك أتكلم على شجاعتك الإعلام لا يدور في أجزاء الإعلام ما أصبح ما عليش السلطة الرابعة السلطة الثانية أصبحت حكومات
0: صحيح
1: ها؟ صحيح لأنه يقول لك صبا حتى ينضف وانت تغلقهم في الإعلام حتى بالأخير لعله أخير على بعضهم أو الشعب يدور عليهم لأن الإعلام شيء أصبح السلطة الثانية وانت عارف الإلكترونيات تتطور
0: صحيح
1: في الإعلام الآن سقط حكومة في حالها عظمى فنحن عندق في رجال الإعلام ونهدي أرسلنا على قوة رسولنا الكريم باللسان ما وصلناش للقلب نحن نحاول وعلى وعسى تراجع بعض معايرهم ولكن صراحه انا اعتذر شديد في هذا الموضوع اليوم.
0: الله يعطيك العافيه. شكرا لك استاذ محمد. تفضل سامحنا احنا لو ما دخلتش معنا من البدايه ولكن مع ضغط الاتصالات. شكرا لك استاذ محمد. يعني كما ذكر معنا الاستاذ محمد حول هذا الموضوع واعطانا امثله لهذا الموضوع بشكل كبير. كما قلنا احنا للاسف الشديد المواطن دائما هو اللي بيت.
2: عدنية FM تقدم المسلسل المصري بناك ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
3: أحمد، أنا عايز أطلب منك طلب، بس عارفة أنك هترفض.
4: طلب وهرفض؟ إيه هو الطلب اللي هرفضه يا نعسة؟
3: أبويا وأمي يا أحمد نفسي أعيشهم عيشة كويسة كده، طول عمرهم تعبانين وشقيانين علينا.
4: أبوك وأمك دول فوق دماغي وهيشوفوا اللي عمرهم ما شافوه، بس نتجوز الأول.
3: بجد يا أحمد؟ بجد؟
4: بجد يا نعسة.
3: طيب وإخواتي البنات؟
4: لا ده أنت طماعة قوي، أكيد معانا طبعا، ولا هنبيعهم يعني؟ هو أنت ناسي أصلا أن سامح صاحبي هيتجوز بهان أختك؟
3: أيوة صحيح. يا ما نفسي الحلم ده يبقى حقيقة.
4: اتشطري يا نعسة وذاكري كويس واعملي بروفة لغاية ما جيلك، انا بتحدى بيك العالم، فاهمة؟
3: ايوه فاهمة، ما تقلقش وراك رجالة.
0: امير احمد انا عايزاك.
5: في ايه يا هينار يا اختي العزيزة؟
0: بص كده الفستان اللي على صاحبتي مريم.
6: اوه جميل جدا.
0: ده بقى بروفة للفستان الحقيقي اللي بعمله للعروسة بتاعتك.
5: برافو عليك يا هنار.
0: طيب ممكن تعمل بروفا مع مريم؟
5: اوكي موافق، بس فين توماس يشغل لنا الموسيقى؟
0: مش مهم الموسيقى دلوقتي. يا مريم، مريم يلا يا مريم تعالي.
7: يلا يا هنار.
0: بص اللي حصل ده يا مريم، وانا صورت كل حاجة.
7: تفتكري ممكن يحصل يا هنار؟
0: وليه لا، مش بعيد اهو.
7: يا رب.
8: بل بيتيت في ها عملت ايه بنات؟
9: تمام مسيو توماس، كل حاجه تمام.
10: صور وفيديوهات لكل الاميرات وكل البروفات.
8: اللي جاي بقى مهم جدا يا بنات.
9: ايه بقى اللي جاي مسيو توماس؟
8: عايزين نركز على احمد باشا الزهدي.
10: يعني نفهم من كده ان القصر خلاص والاميرات خلاص؟
8: نو نو نو نو باديتو، مش خلاص، هنصور برضو كل جزء من القصر وهنصور كل الزوايا وكمان رندفو اللقاءات بتاعت أمير أحمد مع الأميرات، بس هنركز جدا على التس أحمد باشا زهدي.
9: معلش احنا عايزين نفهم أكتر.
8: سلويك الشوازي هيختار مين؟ محتاجين نعرف مين هي لا برنسيس دو تول موند، أميرة العالم، علشان نركز عليها.
10: أنا لو منه أختار الأميرة ليزا، جميلة قوي.
9: وأنا لو منه أختار الأميرة عين الحياة، ملكة جمال.
8: المهم هو هيختار مين؟

0: ممكن تفهميني هو الشغل متأخر ليه يا باكنام؟
1: مش متأخر ولا حاجة يا أستاذ كاظم.
0: لا متأخر. آه أكيد البشمهندس أحمد زهدي.
1: بصراحة أيوة، عنده ورق مهم وحاجات لازم يخلصها بنفسه.
0: لا كده ما ينفعش، يبقى لازم يرجع.
1: أصلا حضرتك مش عارف يا أستاذ كاظم، في حدث عالمي هيحصل بعد كام يوم، وهو مع الأسف مش عارف يرجع.
0: حدث عالمي؟
1: لوحة أثرية المفروض هينقلها من قصر السلام لك لمتحف اللوفر في باريس.
0: طب ما ينقلها، يجي يخلص شغله ولما يحددوا الميعاد يبقى يسافر تاني اسكندرية.
1: ما ينفعش، عشان حضرتك برضو مش عارف، المفروض الأول إنه يتجوز قبل الحدث ده.
0: ما شاء الله، كمان هيتجوز؟ طب كده بقى نشوف مهندس تاني، ويسامحني بقى أحمد باشا زهدي، هيوحشنا قوي؟
1: لا لا لا لا يا أستاذ كاظم، الشركة من غير أحمد زهدي بجد تبقى كئيبة.
0: نعم، أنت قصدك إيه؟
1: لا لا لا ولا أي حاجة يا فندم، مقصودش أي حاجة، بعد إذنك.
0: تفضلي.
2: كده بقى يبقى لازم نسافر لأحمد اسكندرية فورا.
1: مش هينفع يا جمانة، مش هينفع، ممكن ما يعرفش أصلا يقعد معانا ولا حتى يستقبلنا في قصر المنتزه.
2: يبقى نكلمه.
1: أيوة بالظبط، احنا نكلمه.
3: والله وحشتوني يا بنات، وحشني الأستاذ كاظم الكشر.
1: لازم ترجع يا أحمد، لازم ترجع، هيطردوك من الشركة.
2: الحق نفسك وارجع، إن شاء الله يومين بس.
1: يا ابني الشغل كله واقف عليك، أنت لازم تيجي.
3: هو صعب يا بنات، بس هعمل كده.
1: برافو عليك يا أبو حميد، هو ده.
2: ها هترجع إمتى؟
3: هشوف جدتي شاهيناز هانم وأقول لكم.
1: جود لك يا أبو حميد.
2: باي باي يا فالنتينو.
4: ايه يا شحاتي الرساله اللي انت بعتها لي دي؟
5: دي رساله تهديد يا شلبوك.
4: بعت لي على الواتساب.
5: ايه الواتساب ده؟
4: اخو البتسقوم تقول لي لو بدير ما اتجوزش نعسه بنتي هحط
5: السيخ المحمي في صرصور ودن.
4: هو انت عارف يا شحاتي يعني ايه صرصور الودن؟
5: لا هم بيقولوها كده.
4: طب مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا شحاتي؟
5: وما حصلش اي جديد، والواد رايد البت وبيحبها
4: برضه، هي اللي هتختار وهي اللي هتقول.
5: وانت يا شلبوك مالكش شخصية؟
4: لا
5: راحت فين شخصيتك؟
4: اعتدال عملت لي عمل، بدل ما بقى السيد بقيت
5: شلبية.
4: احترم ذاتك يا شحاتي بدل ما اعملها معاك.
5: ماشي يا شلب، بس عشان خاطر حاول تقنع بنتك نعسة، وخد يا سيدي كل اللي انت عايزه.
4: كل اللي انا عايزه حتى الارض؟
5: حتى الارض
4: للدرجة دي؟
5: بدير ما بينامش يا شلبي.
4: هاتله من اول.
5: اسمه ايه؟
4: انت هتهزر؟ خلاص يا شحات هكلم نعسي ويا رب توافق.

0: لا لا يابا، يعني لا، انت عارف ردي. وبعدين هتعمل ايه؟ ها هتعمل ايه في الراجل اللي ادينا له كلمه دي؟ ها
1: وفين هو يا نعسي؟ الراجل اللي ادينا له كلمه دي فين يا اختي؟
0: جاي يابا جاي،
1: ربنا يجيبه.
2: عاوز حد غيرك؟
0: لا طبعا يا بهان، فلا الله ولا فلك يا اختي. انت بتقولي ايه بس؟
2: ما هو لازم يتجوز قبل ما ينقل اللوحه، وده هيبقى قريب، يبقى لازم يتجوزك وتسافري مع باريس. يا بختك يا بنت يا نعسة.
0: يا اختي تنيلي تنيلي بختي ايه ونيلت ايه؟ هو اني شايفاه ولا طايلاه ولا عارفة اقعد معه حتى؟
2: طب ما هو سامح في مصر ومش عارفة اشوفه.
0: يا بنتي يا بنتي، عشان سامح مشغول، وبعدين هو مش متحدد بوقت عشان يتجوزك، لكن احمد متحدد معايا انا بوقت.
2: يبقى لازم يجيلك بسرعه، يا اما تروحي له اسكندريه.
0: لا لا لا لا لا يا اختي، لا مانيش رايح، هو اللي لازم يجي. لا ايوه ايوه هو اللي لازم يجي.
3: بنات ذوات مع محمد ابو العنين، اسماء مديح، حماده رشدي، امنيه نافع، رندا سمير، جاكلين ثروت، لوريس نابليون، ولاء إبراهيم، حنان عبد المجيد نجاح، أحمد عفيفي، أمان إبراهيم، ياسمين نور الدين، أمنية كمال، ريم شفيق، أحمد لطفي، وهيثم محمد. بنات ذوات مع الأطفال ياسمين عمرو وآيس الجويد. بنات ذوات أحمد إسماعيل، عمرو عبدو دياب، نرمين محمد طلعت. ذوات بنات ذوات بطولة كريم عفيفي، إنعام سلوسة، سارة العطار، مجدي عبد الحليم، أيمن بشي، أحمد تاج، ولميا شريف. بنات ذوات حمزة عبد الله، إسلام أبو العلا، هنا الجرحي، شيرين كمال، إيمان أمين، رانيا شريف، آية علي، سهر فيصل، داليا حمزة، ونسرين شوقي. بنات ذوات تسجيل عاطف فهيم، المخرج المساعد لميا شريف. بنات ذوات أداء صوتي وإشراف عام أحمد إسماعيل، تأليف عمرو عبدو دياب، إخراج نرمين محمد طلعت.
0: أحمد أنا عايز أطلب منك طلب، بس عارفة أنك هترفض.
4: طلب وهرفض؟ إيه هو الطلب اللي هرفضه يا نعسة؟
0: أبويا وأمي يا أحمد نفسي عايشهم عيشة كويسة كده، طول عمرهم تعبانين وشقيانين علينا.
4: أبوك وأمك دول فوق دماغي، وهيشوفوا اللي عمرهم ما شافوه، بس نتجوز الأول.
0: بجد يا أحمد؟ بجد؟
4: بجد يا نعسة.
0: طيب وإخواتي البنات؟
4: لا ده أنت طماعة قوي، أكيد معانا طبعا، ولا هنبيعهم يعني؟ هو أنت ناسي أصلا أن سامح صاحبي هيتجوز بهان أختك؟
0: ايوه صحيح. ياه ياه يا ما نفس الحلم ده يبقى حقيقه.
4: اتشطري يا نعسه وذاكري كويس واعملي بروفه لغايه ما اجيلك، انا بتحدى بيك العالم، فاهمه؟
0: ايوه فاهمه، ما تقلقش وراك رجاله.
5: امير احمد انا عايزاك.
6: في ايه يا هينار يا اختي العزيزه؟
5: بص كده الفستان اللي على صاحبتي مريم.
7: أوه جميل جدا،
5: ده بقى بروفة للفستان الحقيقي اللي بعمله للعروسة بتاعتك.
6: برافو عليك يا هنار.
5: طيب ممكن تعمل بروفة مع مريم؟
6: أوكي موافق، بس فين توماس يشغل لنا الموسيقى؟
5: مش مهم الموسيقى دلوقتي. يا مريم مريم يلا يا مريم تعالي.
8: يلا يا هنار.
5: بص اللي حصل ده يا مريم، وأنا صورت كل حاجة.
8: تفتكري ممكن يحصل يا هنار؟
5: وليه لأ، مش بعيد اهو.
8: يا رب.
9: بتيت في. ها عملتوا ايه بنات؟
10: تمام مسيو توماس، كل حاجة تمام.
11: صور وفيديوهات لكل الأميرات وكل البروفات.
9: اللي جاي بقى مهم جدا يا بنات.
10: ايه بقى اللي جاي مسيو توماس؟
9: عايزين نركز على أحمد باشا الزهدي.
11: يعني نفهم من كده ان القصر خلاص والأميرات خلاص؟
9: نو نو نو نو بادتو، مش خلاص. هنصور برضو كل جزء من القصر وهنصور كل الزوايا، وكمان رندفو اللقاءات بتاعت أمير أحمد مع الأميرات، بس هنركز جدا على التس أحمد باشا زهدي.
10: معلش احنا عايزين نفهم أكتر.
9: سلويك الشوازي هيختار مين؟ محتاجين نعرف مين هي لا برنسيس دو تول موند، أميرة العالم، علشان نركز عليها.
11: أنا لو منه أختار الأميرة ليزا، جميلة قوي.
10: وأنا لو منه أختار الأميرة عين الحياة، ملكة جمال.
9: المهم هو هيختار مين؟

0: ممكن تفهميني هو الشغل متأخر ليه يا باكينام؟
1: مش متأخر ولا حاجة يا أستاذ كاظم.
0: لا متأخر. أكيد البشمهندس أحمد زهدي.
1: بصراحة أيوة، عنده ورق مهم وحاجات لازم يخلصها بنفسه.
0: لا كده ما ينفعش، يبقى لازم يرجع.
1: أصلا حضرتك مش عارف يا أستاذ كاظم، في حدث عالمي هيحصل بعد كام يوم، وهو مع الأسف مش عارف يرجع.
0: حدث عالمي؟
1: لوحة أثرية المفروض هينقلها من قصر السلاملك لمتحف اللوفر في باريس.
0: طب ما ينقلها يجي يخلص شغله، ولما يحددوا الميعاد يبقى يسافر تاني اسكندرية.
1: ما ينفعش، عشان حضرتك برضو مش عارف، المفروض الأول إنه يتجوز قبل الحدث ده.
0: ما شاء الله، كمان هيتجوز؟ طب كده بقى نشوف مهندس تاني. ويسامحني بقى أحمد باشا زهدي، هيوحشنا قوي؟
1: لا لا لا لا يا أستاذ كاظم، الشركة من غير أحمد زهدي بجد تبقى كئيبة.
0: نعم، أنت قصدك إيه؟
1: لا لا لا ولا أي حاجة يا فندم، ما أقصدش أي حاجة، بعد إذنك.
0: تفضلي.
2: كده بقى يبقى لازم نسافر لأحمد اسكندرية فورا.
1: مش هينفع يا جمانة، مش هينفع، ممكن ما يعرفش أصلا يقعد معانا ولا حتى يستقبلنا في قصر المنتزه.
2: يبقى نكلمه.
1: أيوة بالظبط، احنا نكلمه.
3: والله وحشتوني يا بنات، وحشني الأستاذ كاظم الكشر.
1: لازم ترجع يا أحمد، لازم ترجع، هيطردوك من الشركة.
2: الحق نفسك وارجع، إن شاء الله يومين بس.
1: يا ابني الشغل كله واقف عليك، أنت لازم تيجي.
3: هو صعب يا بنات، بس هعمل كده.
1: برافو عليك يا أبو حميد، هو ده.
2: ها هترجع إمتى؟
3: هشوف جدتي شاهيناز هانم وأقول لكم.
1: جود لك يا أبو حميد.
2: باي باي يا فالنسينو.
4: ايه يا شحاتي الرساله اللي انت بعتها لي دي؟
5: دي رساله تهديد يا شلبوك،
4: بعت لي على الواتساب.
5: ايه الواتساب ده؟
4: اخو البتسقوم تقول لي لو بدير ما اتجوزش نعسه بنتي هحط
5: السيخ المحمي في صرصور ودني.
4: هو انت عارف يا شحاتي يعني ايه صرصور الودن؟
5: لا هم بيقولوها كده.
4: طب مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا شحاتي؟
5: وما حصلش اي جديد، والواد رايد البت وبيحبها
4: برضه، هي اللي هتختار وهي اللي هتقول.
5: وانت يا شلبوك مالكش شخصية؟
4: لا
5: راحت فين شخصيتك؟
4: اعتدال عملت لي عمل، بدل ما بقى السيد بقيت
5: شلبية.
4: احترم ذاتك يا شحاتي بدل ما اعملها معاك.
5: ماشي يا شلبي، بس عشان خاطر حاول تقنع بنتك نعسة، وخد يا سيدي كل اللي انت عايزه.
4: كل اللي انا عايزه حتى الارض؟
5: حتى الارض
4: للدرجة دي؟
5: بدير ما بينامش يا شلبي.
4: هاتله من اول.
5: اسمه ايه؟
4: انت هتهزر؟ خلاص يا شحاتي هكلم نعسي ويا رب توافق.

0: لا لا يابا، يعني لا، انت عارف ردي. وبعدين هتعمل ايه؟ ها هتعمل ايه في الراجل اللي ادينا له كلمه دي؟ ها
1: وفين هو يا نعسي؟ الراجل اللي ادينا له كلمه دي فين يا اختي؟
0: جاي يابا جاي،
1: ربنا يجيبه.
2: عاوز حد غيرك؟
0: لا طبعا يا بهان، فلا الله ولا فلك يا اختي. انت بتقولي ايه بس؟
2: ما هو لازم يتجوز قبل ما ينقل اللوحه، وده هيبقى قريب، يبقى لازم يتجوزك وتسافري مع باريس. يا بختك يا بنت يا نعسة.
0: يا اختي تنيلي تنيلي بختي ايه ونيلت ايه؟ هو اني شايفاه ولا طايلاه ولا عارفة اقعد معه حتى؟
2: طب ما هو سامح في مصر ومش عارفة اشوفه.
0: يا بنتي يا بنتي، عشان سامح مشغول، وبعدين هو مش متحدد بوقت عشان يتجوزك، لكن احمد متحدد معايا انا بوقت.
2: يبقى لازم يجيلك بسرعه، يا اما تروحي له اسكندريه.
0: لا لا لا لا لا يا اختي، لا مانيش رايح، هو اللي لازم يجي. لا ايوه ايوه، هو اللي لازم يجي.
3: عدنيه اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على الطريق.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
4: لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: من بداية وجود الإنسان على الأرض وهو يتساءل عن أصل الأشياء وأسباب تكوينها، ما كان يقبل بالإجابات الجاهزة، فبدأ يجرب ويخاطر أحيانا. حبه للمغامرة خلاه يستكشف مجاهل أفريقيا ويعمر الأرض، وحبه للاستكشاف خلاه يوصل للقطب الجنوبي ويعبر الربع الخالي. تحدى الجاذبية وحقق حلمه بالطيران، وحلق أبعد من الغيوم، وبنى المسابير وانطلق للفضاء، وقدر يوصل للقمر. واليوم وأكثر من أي وقت مضى، البشرية بيدعمها العلم، وبالعلم بنتابع مسيرة التطور، وخطوتنا القادمة بتكون عملاقة.
1: بناخذكم معانا في رحلة عبر مركبتنا الفضائية التخيلية اللي صارت جاهزة للتحليق في أرجاء الكون، لنتعرف على خفاياه وأسراره.
0: من قديم الزمان والبشر متعلقين بالفضاء، راقبوا النجوم والكواكب ورسموا الخرائط اللي تحدد مواقعهم، والسجلات اللي تركوها عن أرصادهم الفلكية كانت حجر أساس علم اليوم. في برنامج السديم بنتنقل عبر المراحل اللي قطعناها خلال محاولة فهمنا للكون، ولكن قبل ما نبدأ خلونا نسأل سؤال مهم: شو هو السديم؟ هذا هو السديم، غيمة من غبار النجوم ما لها شكل محدد، وهي من أروع الأجسام اللي نراها في الفضاء، لأن يوم يعكس أضواء النجوم القريبة منه النتيجة تكون ألوان بقمة الجمال. لكن السديم ما هو شيء موجود في الكون بس كزينة، بل هو المادة الأولية لكل شيء موجود في الكون، من الكواكب والصخور والمعادن وحتى أجسامنا تحتوي على هذه المادة. ممكن البعض يستغرب، لكن هذه حقيقة علمية. هل سألت نفسك في يوم من الأيام من وين جت عناصر الجدول الدوري؟ الكالسيوم اللي في عظامنا، والحديد اللي في دمنا، والأكسجين اللي نتنفسه، وغيرهم. كل هذه العناصر اللي موجودة على الكواكب كانت في يوم من الأيام أصلاً في قلب نجم انفجر في نهاية دورة حياته وشكل غبار النجوم أو السديم.
1: يعني مجموعتنا الشمسية كلها تشكلت من السديم، لكن كل كوكب من الكواكب تعرض بشكل مختلف للظواهر الكونية مثل الرياح الشمسية وضربات النيازك، وهذا الشيء حدد الصفات الخاصة بكل كوكب. فصارت الأرض مثلا غير عن كوكب الزهرة والمريخ، وهذا الاختلاف زاد من فضولنا وأردنا معرفة اللي صار في الماضي وأدى إلى بيئة صالحة للعيش على الأرض دون غيرها من الكواكب، وخلانا نتساءل: هل الحياة موجودة بس على الأرض؟ وهذه الأسئلة وغيرها دفعتنا لاستكشاف غموض الكون واللي حددت خططنا المستقبلية.
0: هذه مجموعتنا الشمسية. الشمس هي أصل كل الطاقة اللي موجودة في المجموعة، والكواكب كلها في إطار جاذبيتها. وهذا الكوكب الأزرق هو أرضنا، وأول ما بدينا نتساءل حاولنا نعرف عن أسرار نشأته وماضيه. وأول ما فكر الإنسان أنه يطلع الفضاء كان القمر المرشح الأول، لأنه أقرب للأرض وله مكانة خاصة عند البشر. ويوم وصلنا للقمر اكتشفنا أنه ما يحتوي على غلاف جوي ولا حتى على مياه، ففكرنا ببديل ثاني ممكن تتوفر فيه شروط الحياة. وبعد البحث والدراسة المرشح الأكبر هو كوكب المريخ. يعني هدفنا القادم هو الكوكب الأحمر. من بين كل الكواكب قد يشد انتباهنا ويحرك خيالنا وخلينا نتساءل: هل هناك حياة على سطحه حاليا أم في السابق؟ ما نعرف. وهذا السؤال هو اللي يوجه سعي البشرية للوصول إلى كوكب المريخ. ولكن سؤال مهم لازم نسأله: ليش المريخ بالتحديد؟ وعشان نعرف الخيارات الموجودة داخل مجموعتنا الشمسية خلونا نسير لأقرب كوكب للشمس، عطارد.
1: كوكب عطارد لا يمكن أن يكون خيار مناسب، لأن قربه من الشمس خلى درجة حرارته مرتفعة جدا من الجهة المقابلة للشمس، وباردة جدا من الجهة البعيدة من الشمس. كوكب الزهرة درجة حرارته أعلى من درجة حرارة عطارد، بسبب الاحتباس الحراري الموجود فيه. الأرض أساساً نحن عايشين عليها، المريخ حلمنا القادم، حرارته معتدلة نسبياً مقارنة بالكواكب الأخرى، وفي غلاف جوي رقيق، وصفات كثيرة خلت المرشح الأكبر ليكون وجهتنا القادمة. وصلنا للكواكب الغازية العملاقة. هذا المشتري له 4 أقمار عملاقة ومجموعة كبيرة من الأقمار الصغيرة، وهو ملك الكواكب بسبب حجمه الكبير، لكنه كوكب غازي وما يصلح للحياة. كوكب زحل من أجمل الكواكب، محاط بعدد كبير من الحلقات، لكنه مثل المشتري كوكب غازي، ودرجة حرارته منخفضة والضغط العالي فيه ما يسمح لتقنياتنا بإجراء التجارب عليه بعمق. أورانوس ونبتيون هم أبعد الكواكب اللي تم استكشافها بعد اختراع التلسكوب، وغير أنهم كواكب غازية وباردة، بعد مدار نبتيون نجد عوالم كثيرة متجمدة مثل بلوتو، وهذه العوالم صغيرة وباردة.
0: الاختلافات بين كوكب الأرض ومعظم الكواكب الثانية خلت الحياة على هذه الكواكب شبه مستحيلة، لكن المريخ يحمل الأمل لمستقبلنا في الفضاء بسبب تشابهات الكبيرة بينه وبين الأرض. لذلك نحن نحاول ندرسه ونفهمه أكثر، ونتوقع أنه قادر يعطينا إجابات كثيرة عن نشوء الأرض وظهور الحياة على سطحها. وبعد انتقال البشر إليه بيكون عندنا وجهة آمنة في حال أي شيء صار للكرة الأرضية. لازم ندرك أن في شيء مهم تغير في طريقة دراستنا للكون من حولنا، والسبب في هذا التغيير هو العلم اللي نقلنا من عالم الأساطير إلى عالم الدراسات. يعني بدل ما كنا في الماضي نلجأ للخيال لتفسير الظواهر اللي تصير من حولنا، اليوم العلم ما يسمح أن نقبل بمعلومات غير منطقية، فصرنا ندرس محيطنا ونسجل الملاحظات ونضع النظريات، وعلى مر الزمن وضعنا الكثير من الفرضيات ورجعنا اكتشفنا أشياء جديدة لغة اللي قبلها.
1: فمثلا في سنة 140 قبل الميلاد قال بطليموس بأن الأرض هي مركز الكون وكل الكواكب تدور حولها، وظل هذا الاعتقاد منتشر حتى القرن 16 ميلادي، يوم أعلن كوبرنيكوس أن الشمس هي مركز الكون وأن الأرض وباقي الكواكب تدور حول الشمس، وعرف هذا التصور بمركزية الشمس. والحقيقة أن في سنة 265 قبل الميلاد، يعني قبل بطليموس، كان في عالم اسمه أرستراخوس قال بأن الشمس هي مركز الكون، بس ما حد صدقه لأنه كان ينقصه الدليل العلمي.
0: في الوقت اللي عاش فيه بطليموس حتى وقت كوبرنيكوس كانوا يعتقدون بأن الكون هو مجموعتنا الشمسية، وما كان عندهم أي فكرة عن حجم الكون لأنهم كانوا يعتمدون على المراقبة المباشرة للفضاء، ولكن هذا الشيء ما كان يكفي للحصول على فهم أعمق للكون، وظهرت الحاجة لوسيلة تقرب لنا البعيد وعشان نتمكن من دراسة الكواكب والنجوم. ولأن الحاجة أم الاختراع، تم صنع التلسكوبات. وعشان نعرف كيف تطورت فكرة صناعة التلسكوبات، خلونا نرجع في التاريخ لسنة 1608.
1: في حي من أحياء مدينة ميدلبرغ الهولندية، وداخل متجر لبيع النظارات يملكه شخص اسمه هانز ليبريشي، كان في ولدين يلعبون بعدستين من عدسات النظارات، وبالصدفة اختار الولدين عدسة مكبرة وعدسة مصغرة، وصاروا يرفعون العدسات في خط مستقيم وينظرون من خلالها، وقدروا يشوفون صورة مكبرة لطير اللقلق على برج كنيسة بعيدة. ليبريشي اللي كان يراقب الأولاد خطرت في باله فكرة، وكانت بكل بساطة أن يركب العدسات مع بعض داخل انبوب، والنتيجة كانت اختراع المنظار. ويوم راح ليبريشي حتى يسجل براءة اختراعه، تم تحويل الاختراع لقائد القوات الهولندية اللي قرر أن يستخدمه لأغراض عسكرية، وطلب من ليبريشي أنه ما يخبر حد عن اختراعه. لكن الخبر ما ظل سر لفترة طويلة، وبعد 9 أشهر سمع العالم الإيطالي غاليليو غاليلي إشاعة عن جهاز مصنوع من الأنابيب والعدسات يخلي الأشياء البعيدة تبان أقرب. وبالرغم من أن غاليليو ما شاف منظر البريشي إلا أنه بدأ يعمل تجربة وراء تجربة، وقدر بعد 24 ساعة أنه يصنع تلسكوب الأول.
0: ومن بعد تلسكوب غاليليو صارت صناعة التلسكوبات تتطور سنة بعد سنة، وصار عندنا اليوم تلسكوبات عملاقة على الأرض مثل تلسكوب ماجلان في تشيلي وهابل اللي موجود في الفضاء. ومع هذه التلسكوبات المتطورة قدرنا نعرف أشياء أكثر عن الفضاء والكواكب والنجوم، وصرنا قادرين نكون فكرة عن كبر الكون اللي نحن عايشين فيه وعن مجراته وكواكبه. ولكن السؤال الأساسي اللي دائما يخطر في بالنا يوم نتكلم عن كبر الكون هو هل نحن الكائنات الذكية الوحيدة فيه؟ هذا السؤال هو اللي خلانا نحدد خطواتنا القادمة في الفضاء، وخلانا متحمسين على المريخ تحديدا لأنه هو المرشح الأكبر ليكون المحطة الثانية للبشرية. ومن خلال برنامجنا بنناقش ليش المريخ، وبنتكلم عن قصة استكشافه اللي بدت قبل آلاف السنين وكيف قطعنا خلالها محطات كثيرة، وأن المستقبل بياخذنا إلى محطات جديدة بنتعلم فيها عن أنفسنا وعن موقعنا في هذا الكون من خلال طريقنا إلى الكوكب الأحمر.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: عزيزي السائق،
3: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. متوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
3: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
3: والمسؤولية.
2: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
3: ومجتمعك.
0: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
3: رعاية الأطفال.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

حتى اخبر عليهم صحابي اللي حرقوا من غير ما نعنقهم. شكون تكلم عليهم ناس كلاها الحبس قاضي ما صدقهم. قول في كلام وحاشم نعرف مش بغناية اللي باش يرجع حق. عندي غمق الداخل قد ما كتبت كلام كل عمري ما انطق. هوني تقول الحق يردوك معقد لام الناس يسقط. ناس خدمت وحقت تجري كان الحق تحسد كان الحاقد.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM.

0: طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوة طازج، طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة.

0: أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: ولا
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك، وعنوان هذه الحلقة القرب القلبي والبدني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفشقون. قال: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفشقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث حديث عجيب ومؤثر ومرغب، وفي الوقت ذاته يعني مفزع. أن الترتيب يوم القيامة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس، من رزقه الله جل جلاله بدخول الجنة، كيف سيكون ترتيب الناس في الجلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجتمعون به؟ يأتي الإنسان مسرع يريد أن يجلس في أقرب مكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصد ويقال له: لا، هذا ليس مكانك. ما السبب؟ لماذا ليس هذا مكانه؟ جاء مبكرا. لا،

أنت لست من أهل الأخلاق الحسنة. يرتب الناس، انظروا يا إخوان، ترتيب الناس يوم القيامة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لا بالنسب ولا يكون بالطول وبالشكل ولا يكون بالمال ولا يكون بحسب حسن الخلق. يرتب الناس يوم القيامة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ترتيبهم بحسب حسن أخلاقهم. يأتي صاحب الخلق الحسن يريد أن يجلس فيجد المكان ممتلئ، فيقال له أنت تعال تعال، أنت تقدم، أنت تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم لكونك من أهل الأخلاق الحسن. سبحان الله، هذا ترتيب يتعلق بالبدن. الترتيب المتعلق بالقلب، من هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ من هم أحب الناس؟ الذين كانوا من أهل الأخلاق الحسنة. ومن هم وإن كانوا مسلمين ودخلوا الجنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبغضهم، لا يحبهم صلى الله عليه وسلم؟ من هم ودخلوا الجنة، دخلوا الجنة لكنهم كانوا من أهل الأخلاق الحسنة، من أهل الأخلاق السيئة، لذلك كان لهم يعني ذلك البعد من النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية القلب ومن ناحية البدن. فيا أيها الأحبة في الله، والله لو لم يكن في الكلام عن الاهتمام بحسن الخلق والتنفير من سوء الخلق، لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى به. من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يكون قريبا، يكون مجلسه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق، حسن الخلق. والذي لا يريد، يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يكون بعيدا عنه قلبا وبدنا، يبتعد عن سوء الخلق. أيها الأحبة في الله، ما معنى حسن الخلق؟ حسن الخلق معناه أن تكف أذاك عن الناس، وأن تبذل لهم معروفك، أن تبذل لهم المعروف وتكف عنهم الأذى. حسن الخلق مع الناس أن تلقى الناس بوجه طلق، أن تبتسم في وجوههم وأن تبذل لهم المعروف. حسن الخلق مع الناس أن تحترمهم وتترك الاحتقار لهم، ولذلك قال المتفيهقون المتكبرون. فحسن الخلق هو الاحترام وترك الاستكبار، حسن الخلق هو الصدق وترك الكذب، حسن الخلق هو أن تعدل مع الناس وتترك ظلمهم. هذا هو حسن الخلق مع الناس، أن تواليهم وتقف معهم وتزيل عنهم مظالمهم وتترك يعني الإهمال لهم، وكأن شأنهم لا يعنيك، لا يعنيك. هذه مشكلة يا أخوان. قواعد حسن الخلق في ديننا الإسلامي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث، بعكس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. فيكون قواعد حسن الخلق أن تظهر للناس الاحترام، ولا تظهر أنك متكبر عليهم، أن تظهر لهم احترامك، وتبحث عن وسائل إظهار الاحترام كالابتسام وكالسلام عليهم، إفشاء السلام والابتسام والهدايا والزيارة والوقوف معهم في محنهم في المناسبة في الأفراح وفي الأحزان، أن تقف معهم. هذا من إظهار الاحترام. من كذلك من قواعد حسن الخلق طيب المعاشرة، تعاشرهم فتعفو عن زلاتهم وتسامحهم وتجلس معهم بطيب معشر، كذلك تطيب كلامك معهم بالكلام الطيب، تسمعهم الكلام الطيب، النصيحة الطيبة، الصدق في الكلام، وتترك السب والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. ويا أيها الأحبة في الله، ليحذر الإنسان من سوء الخلق. من أعجب ما يعني استوقف الإنسان عندما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يا الله، أرأيت الذي يكذب بالدين، بالدين يعني يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء،
ما هي أبرز صفات المكذب باليوم الآخر؟ يجعل الله سبحانه وتعالى أبرز صفات سوء الخلق، لا سيما مع من لا يرجو الانتفاع منهم في هذه الدنيا وهو لا يؤمن باليوم الآخر، وبالتالي سيكون خلقه سيء معهم. اليتامى والمساكين، في غالب الناس أن هذا اليتيم ليس لديه أب يأتي فيشكرك، وهذا المسكين يعني لا يتوقع أنه سيغتني في القريب العاجل، وبالتالي هذا الرجل كان سيء الخلق لا سيما مع اليتامى والمساكين. فجعل الله سبحانه وتعالى من أبرز الصفات التي يعرف بها المكذب باليوم الآخر، ما هي أبرز صفاته؟ أبرز صفات المكذب باليوم الآخر أنه سيء الخلق. ثم يقول: رأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. شوف، هذه الآيات تتحدث عن أناس ظاهرهم الصلاح فيما يظهر للناس، ولكن باطنهم سيء، باطنهم سيء. ما هي أبرز العلامات التي تدل على فساد بواطنهم رغم ما يظهر للناس من صلاحهم؟ قال: ويمنعون المعونة. يمنعون المعونة عمن يستحقها رغم عدم تضررهم بدفعها له. يأتي الجار يطلب عود كبريت، يطلب شيء بسيط جدا، يرفض هذا الجار: أنت كل يوم هكذا تطلب أنت، وفيرفض تقديم هذه المعونة. هذا سيء الخلق. سيء الخلق هو الذي يلقى الناس بوجه عبوس ولا يبذل له المعروف ويؤذيهم، متكبر عليهم. سيء الخلق هو الذي قلبه قد ملئ بالحسد والاحتقار والبغض لإخوانه المسلمين. سيء الخلق هو الذي لسانه يبدو عليهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثرثارون الذي يريد أن يستأثر بالكلام وحده، وكلامه كثير ولا فائدة فيه، وأغلبه لغو، وقد يكون فيه محرم وقد يكون فيه كلام مكروه. والمتشدقون الذين يظهرون أنهم أعلم من الناس، وعندما يتحدثون يخرجون كلاما بذيئا يؤذي الناس، يبذو يؤذيهم كلام بذيء يضرهم يضايقهم. فهذا سيء الخلق. سيء الخلق هو الذي يعني خبث قلبه وفسد لسانه وساء معشره. هذا سيء الخلق. وسيء الخلق له عذاب عظيم عند الله جل جلاله: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما السبب يا الله؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فسد العقيدة، ولا يحض على طعام المسكين. سيء الخلق. فيا أيها الأحبة في الله، لحسن الخلق مكانة عظيمة في ديننا الإسلامي. يكفي في إظهار هذه المكانة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وبدنا. وسوء الخلق له يعني من يعني عذاب عظيم عند الله جل جلاله، ويكفي في التنفير منه أنك تكون من أبعد الناس قلبا وبدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل الأخلاق الحسنة، وأن يجنبنا سيئها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
7: فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية إف إم 88.9 عدنية إف إم، لون جديد. في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
7: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية إف إم 88.9 عدنية إف إم، لون جديد.

0: ويا أهلين ويا سهلين بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا أيضا في البث المباشر على اليوتيوب عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. ولكل حد حابب يشاركنا في المواضيع اللي احنا نحطها تواصلوا معنا عبر الارقام التاليه 72468939، وايضا عبر الرقم الارضي 02851888. ويا أهلين ويا سهلين فيكم من جديد، رجعنا لكم بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو الخوف من العنوسة ما بين الواقع والمبالغة. ففي أشخاص كثير ممكن تشوف هذا العنوسة أو أنه البنت لسه ما أجاش نصيبة أنه يفكروها عنوسة، فهم مش عارفين أنه بكل مكان في نصيب حد. في مجتمع ما زال يربط نجاح المرأة أحيانا بموعد زواجها، مثلا تعيش كثير أيضا من الفتيات بهاجس صامت، أنه هذا الهاجس فعلا ممكن يكون عندهم خوف من العنوسة، خوف يبدأ يعني أحيانا بكلمة عابرة من قريب أو سؤال متكرر في كل مناسبة، متى نفرح في بيك، متى بنشوفك عروسة، متى بنشوفك يلا تزوجي الآن عشان تربي عيالك معك، عشان نشوف عيالك، من هذا الكلام. ف تلاقي أنه يتحول مع الوقت إلى ضغط نفسي فعلا قد يفوق الواقع نفسه. خلونا احنا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو
0: ألو، اسمعك
1: يا مساء الخير عليك يا نيفين.
0: أيوة أيوة حبيبي، اسمعك.
1: يا مساء الخير عليك حبيبي.
0: يا مساء النور، يا حي وسهلا.
1: حي معك أم حمزة.
0: أيوة أيوة عرفتك، أول اتصال.
1: حبيبي حياتي لك وللمخرجة نيفين والطاقم كله مجزاء وللمتصلين اللي بيجوا بعدي.
0: تحياتي كمان لك ولاتصالك الجميل
1: اللي اليوم موضوعك كعادتك يا نيفين مستفز وحلو.
0: الله أكبر، الحمد لله.
1: أي والله مستفز وحل، لأنه في ناس
0: أيوة.
1: ما عاد يقدروش الحالة، حشريين يدخلوا بأمور ما تعنيهمش.
0: صحيح فعلا.
1: فأنا بقول لك على حاجة كده بسيطة حصلت هنا عندي في البيت.
0: أيوة.
1: ثلاث سنين كان معي عزيز أخي الله يرحمه.
0: الله يرحمه يا رب يغفر.
1: فطلعت جارتي طبيبة هي. إنسانة يعني كبيرة في السن.
0: أيوة.
1: وما لهاش نصيب بالزواج. فواحدة من الجالسات يعني تسأله تقول لي انت الدكتوره فلانه؟ قال لي ايوه. قال لي معك بيت ودكتوره وليش ما تزوجتيش؟
0: او او او يا الله ايش دخل
1: الدكتوره؟ قال لي نصيب.
0: ايوه.
1: قال لي او معقول اني عمرك ده كله جزاء وما حدا جاي يخطبك؟ قال لي اني اللي اقولي مش اللي انا اشتيهم يعني.
0: ايوه
1: ايوه. فأني طبعاً قفزت قلت لهم ما ينفع تسألي دي أسئلة شخصية خاصة، عيب تحرقي الحرمة ضيفتي، يعني عيب تحرقيها.
0: أكيد أكيد.
1: بعدين ناس
0: بعدين
1: أنا عن نفسي، أنا عن نفسي
0: أيوة
1: أحسب إنه خلاص الناس نسوا حاجة اسمها عنوسة مع التطورات مع كذا، أصبحت البنت ما شاء الله عليها تشتغل وتدرس ومع السيارة ومع التهت بالدنيا وبالحياة.
0: صحيح فعلا.
1: والزوج هو قسمه نصيب.
0: أكيد أكيد، مش بيد
1: الشخص. وأني من الناس اللي دائما بكل المجالس اللي جلسها أيد البنت، أقول لها اشتغل أدرسي اشتغلي كوني حياتك، اشتري سيارة الزوج بعدين.
0: صحيح فعلا.
1: مش عارفة يعني ناس تأيد ناس بتعارض، بس أنا هذا وجهة نظري. حتى بنتي الآن لما بتدرس صيدلة وكذا أقول لها كملي اشتغلي رتبي حياتك، والزوج آخر حاجة يجي وانتي ناضجة، يجي وانتي مستعدة للزواج، يجي وانتي
0: معك إمكانياتك.
1: لأنه أصلا يا بنتي تتزوج الآن زواجة دلحين اللي هي أبو فيسع.
0: أيوة صح.
1: شوية شهرين سنة استشار ولك أنا انفضلوا
0: صحيح
1: ما استعموش هي كمان ما نضجتش ما كبرتش ما فهمتش فهذا شيء قبل أي حاجة هو قسمه نصيب
0: أكيد أكيد
1: ففي ناس حشريين يجرحوا
0: أيوة
1: والله
0: فعلا.
1: أنا أشوف أني متعرفة على ناس كثير بنات عدوا سن مرحلات الزواج لكن ما شاء الله عليهم مرموقات وبأماكن محترمة يشتغل بوظائف معهم السيارة وتسافر تتلكت على نفسه تخليها كده أحسن له
0: صحيح
1: والله تحياتي لكم إن شاء الله وكل واحدة نصيبة
0: تحياتنا لك كمان
1: تحياتي لك يا حبيبي
0: تحياتي لك يا عمري ولاتصالك الجميل ولكلامك الأجمل ففعلا يعني مش ضروري أنه بكل مجلس أنت تسأل عن شخص ليش ما تزوجتش ليش ما حطيتش ليش ما إيش فيه يعني ليش هذه الأسئلة كلها

0: الشخص ليش لحد الآن أنت مثلا ما تزوجت، ليش لحد الآن أنت ما فيش يعني حاجة عملتها بالحياة، هذا شغل يعني تخصهم هم. بس معنا اتصال.
1: ألو، مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا حي وسهلا.
1: يسعد مساك وويكند سعيد نيفين، لك التحية وللمخرجة نيفين زي ما يقولوا ولكل المستمعين المتواصلين معك اللي اتصلوا قبل أسماء ومحمدة واللي بقية اللي بيتصلوا إن شاء الله.
0: يسعد مساك كمان واتصالك الجميل وأيضا تحياتك الجميلة.
1: الله يعطيك العافية. وبالنسبة للموضوع فعلا زي ما قالت أم حمزة مستفز جدا، لأنه أصبحت كلمة العنوسة كابوس يرن في أذان كل النساء وحتى الأهل، يعني
0: صحيح.
1: بحكم أنه في أوضاع نقدر نقول دخلت في هذا الموضوع اللي هي الاقتصادية الاجتماعية، وضع المجتمع كثرة هذا الموضوع نتيجة الظروف اللي هي ضغطت على مسألة الزواج وما يترتب عليه الزواج من مبالغ مادية وطقوسات نحن نعرفها، يعني فين كنساء وبنات إنها تفوق طاقة الشاب أو الإنسان اللي بيقدم على الزواج، فلهذا أكثر الناس يعني زي ما تقولي يعني خلاص اكتفوا النوم مثلني، يأجلوا اكتفوا النوم مثلني، يعملوا حال وهكذا مثل النوم حتى يتزوج أي حاجة وكذا. والبنت نفس الشيء برضو لها الآن وضع اجتماعي خاص، إنه في ناس شيء تتزوج تستتر وتلاقيها بتدخل بأي زواج على على على مسمى العنوسة، يعني أنا خلاص شبح العنوسة مطاردها فبتقوم بتتزوج أي زواج.
0: صحيح.
1: وهذا خطأ. أو العكس، إنه في بعض آباء بسبب ضغطهم وبسبب ما يطلبوه من مبالغ هائلة والمهور الغالي عملوا لهذا الموضوع يعني نفس أو أبواب كثيرة.
0: صحيح.
1: فدخل هذا الموضوع بقوة في في في في في, في بلادنا وكمان حتى في المناطق الأخرى، يمكن الدول الأخرى، بس أكثر شيء أشوفه باليمن والدول الخليج المبالغ فيها من تغسل الزواج والأشياء اللي بتطلب في الزواج اللي بتكون يعني ثقل كبير على على على, على العائلة وما يترتب عليه من بعدين مخرجات العنوسة مع النساء. كمان أصل الضوء على نقطة نيفين مهمة.
0: أيوة.
1: ما نديش نقول مثلا أنه عادي الوحدة تكتفي أنها تجلس وتدرس وتبطل أنه لأجاح لازم يكون مستوى المعيشي وأنه لازم يكون على مواصفات معينة أنه لازم يكون لا شوفوا يا جماعة، يعني كل المستمعين والمستمعات يسمعوني، طالما إنسان محترم من عائلة محترمة وظروفه مناسبة، مش ممكن أني أكون وزيرة ولا سفيرة ولا دكتورة.

0: مش قصة إنه مثلا الأهل، لا، في بنات الآن مقتنعين إنه أنا خرجت من وضع فمش لازم إن أنا أخرج لوضع مثلا أو لزواج يعني أقل من المادية اللي أني فيه بالآن، يعني أحسن ولا خلاص خدني ببيتي.
1: يمكن شوفي بعض احيانا لكن مش شرط، في احيانا الاسر تكون يعني وضعها المعيشي معتدل، لكن والله العظيم عيشتهم جميله جدا. واهم شيء في اهم شيء في الموضوع هو ان الانسان هذا اللي بيقدم على الزواج قادر على انه يوفر للبيت هذا وعنده قد المسؤوليه، نقدر نقول صحيح. مش شرط ليك الرفاهيه ولا انه يتخلى عن مسؤولياته، انت من تعرفي تحطي نفسك فين كامرأة في هذا الزواج. وإذا كان قد هو يعني إنسان مش كويس مش قد المسؤولية هذا بعد الموضوع ثاني.
0: صحيح فعلا.
1: أهم شيء نحن ما نخليش شبح الأنوثة هذا يظل شبح يطارد الناس ونفهمه بالشكل الخاطئ كممكن.
0: أيوة صحيح.
1: لازم. شكرا جزيلا.
0: شكرا حبيبي، شكرا لاتصالك الجميل. ففعلا يعني في أشخاص ممكن أنت تجي تلاقيهم يا زي ما قلت أول إنه يا أما إنه باقي المادية أحسن بشوية من ماديتي، عادي مش ضروري إن تكون المادية مرة كبيرة، لكن أقل حاجة إن تكون يعني أحسن. أما إني أجي الوضع أسوأ من الوضع اللي أني فيه لا. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
2: ألو
0: يا حي وسهلا.
2: يا مساء الخيرات.
0: يا مرحبتين.
2: يا مساء الخير وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: الله اكبر.
2: يبعث لك.
0: ايوه.
2: تفتح المصاري.
0: امين.
2: والطاقم ومشتركين حبايبنا ما بدنا ننسى حدا.
0: لا تنسى ولا حد.
2: ايش معانا معك بالحلقه حق اليوم.
0: مالك؟
2: يعني حاجه روعه.
0: حاجه ايش؟
2: روعة
0: والله
2: والله والله روعة.
0: الحمد لله.
2: هو
0: الحمد لله.
2: إنسان الناس اقتنعوا ما يستعجلوش.
0: أكيد أكيد لازم ما حد يستعجل. أنت كيف شوبي. أنت كيف رأيك؟
2: شوفي أول حاجة ما كتبها في الأرض إلا وقد كتبها في السماء.
0: صح.
2: والحاجة الوحيدة هي الزواج المفروض يتريث فيها الإنسان. ما يستعجلش.
0: صحيح صحيح.
2: الحاجة الوحيدة اللي يعني بالهداوة بالبصر
0: أكيد.
2: بالحسبان بترتيبات ما تستعجل فيها مهما كان الأمر.
0: صحيح مهما كان.
2: ما بيكملوش مليان
0: كلهم موجودين
2: كان ذكر والأنثى. وبعدين لا تطلبش المواصفات الخارقة، مواصفات مش موجودة، كان للولد ولا للبنت. من طالب بس وافق ما بجاء عدل الفحص والدعس.
0: صح صح خلاص ما بجاء
2: تتحظي تتحظي بيروح العمر الله معك بعدين قد عمره 50-60
0: 50-60
2: يعني امسك من طالب كل شيء تمام امسك من طالب خلاص بعض يعني مواصفات معينة تأكيدات تمام كله تمام خلاص على بركة الله.
0: صح.
2: بتجلس تتحظي وبتجلس مين مواصفات هي رازك ما بتعصلش من فين نجيب لك مستورد.
0: لا هو مش مستورد بس هم يشتوا يعني مثلا حاجة معينة
2: حاجة معينة في أساسيات أخلاق أدب احترام مكان يجلسوا فيه.
0: أيوة حلو.
2: مصاريف بس لكن تطلب حاجات خارقة عيون زرقاء شعر مش عارف إيش أشقر ومش عارف إيش بنت ناس من بيت الفلاني صعب لي صعب بني قبل لك إيه
0: صعب صعب
2: من بني قبل لك إيه
0: صعب لازم
2: من حقنا المحلي يا أخي لا عاد تطلب لي حاجات خارقة ونجلس ندور لك معنا بالكتالوج
0: هذه من
2: تسرق لي كتالوجات وتشتري حاجات خارقة ولا تلفزيون وتشتري حاجات من ذي شو لك حاجة من حقنا المحلي على قدر استطاعتك وهي برضو لا تفكرش بأمور خارقة وما تمشي الأمور يا سلام فل وعلى العال
0: صحيح
2: وينقصوا المهور إن شاء الله وتمشي الأمور يا سلام ما لم تحظي ما حد بيتزوج بيمر القطار بعدك انت قالت تفكر وتحضر
0: من فين من الكتالوج.
2: يلا تحياتي لك. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا. شكرا لرأيك لكلامك الجميل. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو فتحي معي تسمعني صح؟ ألو
3: شلونك شلونك تسمعني الآن؟
0: أيوة تمام حلو الآن.
3: أنا أعتذر أول من قطع عنكم بسبب وفاة الوالدة ربنا يرحمها إن شاء الله. بالنسبة لي

0: موضوع اللي نتحدث عن العنوسة صح؟
1: أيوة.
0: العنوسة وما أدريك من العنوسة، صراحة قوة شخصيتك هي من استطاعت أن تطهي هذا الموضوع، لكن أختيني فين تقدري تقولي إن العنوسة هو بنهاية الأمر نصيب صح ولا لا؟
1: أيوة.
0: بس في حقيقة من جاكم من تربى ودينه وخلقه فزوجوه.
1: صحيح.
0: يعني مش من جاكم من ترضون شهادتي ومكانتي الاجتماعية فزوجوه، يعني هم هنا تكلم عن الدين والخلق صح ولا لا؟
1: أيوة.
0: يعني تخيل بنت عمي مسخرة خرجت سيارة تقدم لها مثلا مدرس معلم طالب يعني أو يشتري لنا مدرس من أدب فيزياء، قالت له اشتري صيدلي، هذه من ضمن الأشياء التي تضع لها الفتاة على مستقبلها، يعني ضروري يعني الصيدلية ما يرتبط بها إلا صيدلي يعني. وضروري ان المحامي انا اثرت منها الا محامي، وضروري ان مستغرق. المدرسه
1: مش كلها
0: يعني
1: مش كلها.
0: يعني في بعض البلاد ما شاء الله تضع عليها شروط قد تبعدها عن النصيب يعني.
1: أيوة.
0: يعني اهم شيء مثلا يكون في حاجه اسمها انسان يحترمها يقدرها كذا متعلم مثقف، مثلا مش ضروري تكون الشهاده نفس الشهاده، نحن ما عانش التناسق حتى على مستوى الشهاده، يعني معلمه مش ضروري يكون مثلا اللي يتقدم لها ضروري معلم كيف مثلاً أنا مثلاً أشتي أتقدم للمدرسة وأنا مثلاً أشتغل في صيدلة، هل أقول مثلاً هذه المدرسة أشتي صيدلية مثلي؟ لا
1: لازم إنه يعني يكون بحاجة معقولة، يعني أنت واجد تشرطي بحاجة معقولة.
0: لأن بعض الفتيات ما شاء الله بعض الفتيات لا تضع في بالها إلا إنسان يزيد في المستوى الاجتماعي وحتى في الشهادة نفسها حتى بعض وصل حتى في التخصص واختنين فيه.
1: صحيح.
0: لذلك تقول لك المعلم يقول لك هو درس فيزياء ودرس عربية بيكون في مثلا ما مش تناسب، يعني يكون في اختلافات، لا على جميع خواص الفتيات لا تضع عليها شروط، يعني الله سبحانه وتعالى مش اللي خلق مثلا الصيدلية يكون نصيبها صيدلية والدكتور ينصب والله عندنا هنا في القرى تخيل واحد والله إن يعني رئيس الجامعة رئيس جامعة العلوم الإسلامية في ماليزيا في تعزنا.
1: أيوة.
0: تخيل إن يعني يا أمه ويا أبو درسي ومدري كل واحد تغير متعلمة يعني وعايش وطبيعي وربت أجيال هذه بناتها كلها دكاترة في الجامعات، يعني مش ضروري إلا أن تكون نفس التخصص واللي نفس المهنة، يعني حتى عند المطلقات يعني أخشى لأخواتي لا تهرب من العنوسة إلى مأساة.
1: صحيح في ناس يعني تهرب من فعلا
0: لا تهرب من العنوسة إلى من سيئة إلى أسوء، لا تنتقل البنت غالية لدينا جميعا ويجب عليها أن تدرس الموضوع لأن هذا قرار مصيري، هذا قرار مستقبلها.
1: أكيد.
0: لا تتهور مش يعني قد طلقت مثلا قضى كده في السن ترمي نفسها إلا رسالة، يجب عليها أن تختار الأوسط الأعقل يعني.
1: صحيح.
0: في هذا المجال.
1: صحيح.
0: شكرا لك اختي على طرحك هذا الموضوع الجديد جدا صراحة احترمك جدا والله.
1: شكرا لك.
0: ربنا يحفظك.
1: آمين يا رب. شكرا لك يا فتحي، شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل. فعلا يعني انه يا اما انه تختاري حاجة معقولة او انه تعملي بحاجات معقولة او انه انت ما تروحيش تدهفي لنفسك فعلا لاشياء بعد كذا انت تكوني في غنى عنه، لانه مش انك تهربي من العنوسة معناته انك تروحي لحاجة سيئة او الحياة اسوأ، لا بالعكس. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
2: عليكم
1: يا حي وسهلا مريم،
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
2: الحمد لله بخير صحة وعافية، وانت كيفك؟
1: الحمد لله تمام يا مريم. شو
2: أخيرا سمعت صوتكم.
1: أخيرا فينك، فين غايبة انت؟
2: والله تابعكم عبر البث، أحيانا أشوف يعني البث قد خلص أقول أحاول أني أتصل وأجع أشوفه إلا قد الساعة 2 أحيانا الساعة 3.
1: واليوم
2: حالف الحظ،
1: معليش اليوم قالك الحظ بسرعة صح؟
2: شفتكم على طول اتصلت.
1: أنا بدالك والله يا مريم. إيش تعليقك عن موضوع اليوم؟
2: والله أني فتحت بس مش عارفة إيش الموضوع حق
1: اليوم. نتكلم عن الخوف من العنوسة، يعني في أنك تخافي من العنوسة أوكي، لكن في ناس يخافوا من العنوسة مع مبالغة بالواقع وكذا،
2: يعني من ناحية الآباء ولا كيف؟
1: من ناحية البنات نفسهم إن تخاف من العنوسة،
2: يعني بعض العنف يؤدي إلى المرض والتوحد كذا، يعني فالأباء ولا الأمهات المفروض يراعوا الطفل يعني بالذي أحسن. والآباء المفروض يسمعوا أطفالهم والبناتهم بدل العنف.
1: أيوة
2: سلامتي.
1: الله يسلمك يا رب. شكرا لك يا مريم, شكرا لكلامك, شكرا لرأيك الجميل كمان.
2: الله يعطيك العافية, وحبيت أسمع صوتك, ونشكر قناة عدنية على آرائها الجميلة والمواضيع اللي يطرحوها على المستمعين. أشكر كل طاقم إلى قناة عدنية من مديرها إلى مخرجها.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع, نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام,
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام, لون جديد,
4: لون جديد.
5: عقارب الساعة الآن تشير إلى واحدة ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا, الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. متوان من التهور فتتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: والمسؤولية.
1: معاً
2: نجعل
1: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
2: رعاية الأطفال.

That's him.

0: ويا أهلين ويا سهلين فيكم من جديد بعد الفاصل الإعلاني. وقبل ما نبدأ بأي شيء خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي ويا سهلة.
1: كيفك حبارك؟
0: الحمد لله بخير. وانت كيفك يا علي؟
1: الله الحمد لله بخير. دامكم بخير وحنا بخير
0: إن شاء الله. دايما نشوفك بخير يا علي. علي إيش رأيك بموضوع اليوم؟
1: والله إيش موضوع شعالي ما شاء الله نفس الموضوع على الله.
0: اليوم نتكلم عن الأشخاص اللي تخاف من العنوسة.
1: كيف الآن؟
0: العنوسة اللي هو اللي إنها ما تزوجتش عادة أو تخاف إنها ما تتزوجش ما يجيش نصيبة. فأحيانا ترضى بأي شيء وأحيانا ترضى وبعد فترة ترجع لي لمشاكل.
1: كل شيء نصيب وما مكتوب عند الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: أي شيء مكتوب لك شوف سبحان الله بعدين تزوج يعني تزوج لنا وتقول هاي نزوج على أنا 30 سنة تقول تزوج هذا كل شيء مكتوب شوف سبحان الله الحمد لله هذا
0: صحيح
1: مكتوب مكتوب لك يعني اليوم ما خلق الإنسان كتب أمه وهو مكتوب له أي شيء معه في الحياة
0: بالضبط
1: لابد من الإنسان أربعة أمر بعض الحمد لله أيوة
0: صحيح. شكرا شكرا لك يا علي. شكرا لكلامك. شكرا لرأيك الجميل.
1: شكرا لكم.
0: شكرا. ففعلا يعني انت بتسعق ليش على حاجة؟ وحتى لو تأخرت هذه الحاجة اللي انت حبها او تأخرتي عن الزواج معناته مش معناته انه خلاص انه وقفت الدنيا على حاجة. فحابة أقول لكم كمان أنه أنتم تسمعون الآن على ترددنا 89.1 في عدن ولا حقوة الضالع وجنوب تعز، وأيضا تابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر.

0: تواصلوا كمان معنا على الأرقام التالية 724-689-39 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام. مساء الورد.
0: يا حية وسهلة يا لطيفة، مساء النور.
1: يا مساء الفل والياسمين، عليك يا حلوة.
0: الله أكبر. كيفك يا لطيفة اليوم؟
1: والله الحمد لله بسمع برامجكم الحلوة والمثيرة دائما.
0: أنا في ذلك والله. كيف شايفة موضوع اليوم؟
1: حلو.
0: والله إيش اللي عجبك؟ إيش اللي عجبك فيه؟
1: شوفي أنت، الموضوع إنه الخوف من العنوسة.
0: أيوة،
1: أنت عارفة إنه الخوف من كلمة العنوسة لحالها هذا كون حاله، يعني
0: صحيح فعلا.
1: يعني
0: والله
1: صلح بذات نفسه هو اللي تحته كذا كلمة كبيرة ثقيلة يعني.
0: أيوة، فتلاقي إنه حتى أنت بتقدريش تتكلمي عن هذا الموضوع، تحسي إنه الناس كلها بتبقى عليك يعني.
1: شوفي هو من ناحية الموضوع يعني كثير يتكلموا، مثلا تقول أو فاتها القطار، فاتها إيش القطار، يجيب بدال القطار بالوقت المناسب.
0: صحيح،
1: يعني مش شرط خلص فتشات الأول الثاني، إذا ما مش كل الأشخاص برضو يحب القطار، في ناس تحب الطائرة ما يحب القطار.
0: صحيح فعلا.
1: يحب يكون محبية، يحب يكون يعني غير الزواج، يعني مسؤولية وأشياء كثيرة فيها متغير لما تكون الوحدة في بيت أهلها، يعني كل شيء متغير هناك ثاني وهناك ثاني.
0: أكيد زي ما قلتي يا لطيفان، نحن الآن بمحطة، وكل ما جزع قطار والله. كل ما جزع قطار شفناه مناسب ممكن ناخذه، ما شفناش القطار لا مناسب ولا ممكن نرتاح فيه او ان احنا نرتاح بان احنا نطلعه، فخلص ممكن ان احنا نخليه يروح لما يجي القطار المناسب اللي يناسب نحن.
1: وسبحان الله قد انه ما يجيش، انه الافضل انه تكون كذا، فخلاص يعني.
0: أيوة.
1: الحين شوفي يعني زين،
0: احيانا يجي يا لطيفه احيانا ممكن القطار هذاك يكون اخر قطار. هذيك فعلا.
1: أيوة شوفي بالضبط، من ناحية إنه لما يتكلموا كذا مثلاً في وحدة كبيرة بالعمر وتسمع كلام كثير كذا، قد إنه يسمحوا لها تدخل أشياء غلط بسبب كلامهم، هي مش راضية على هذا الشيء. أحيانًا شوفي في المتصل ما ذكر مش النقطة.
0: أيوة.
1: فأني يمكن أذكرهم إن شاء الله تكون على الموضوع، اللي هي إنه أحيانًا تبدأ وحدة تتواصل بشباب ولا هم يتواصلوا ببنات ولا كذا، هي مش حق هذه الأشياء.
0: صحيح.
1: يمكن سبحان الله يرجع يجي يصير هذا الشيء غلط، اني ما اعيدوش الان.
0: صحيح.
1: بس هم اللي يسمحوا لهذا الشيء انه يصير.
0: صحيح، تقول يعني ممكن انه يكون نصيبي حتى عبر مراسله كذا، بس غلط فعلا يعني.
1: وبعدين بيقوموا الكل اللي غلطوا عليها لما يحصل ذا الشيء، ولا مثلا في اشخاص سبحان الله يجي نصيبهم من عبر، يكونوا يعني يعرفوا بعض عبر التواصل وكذا، يقولوا اوه هذا من عبر التواصل، هذا يعني ذا هو سكتهم ما قلتش يتكلموا ذا الكلام، والله ما يتقرر حد يسوي ذا الشيء يعني حاليا.
0: صحيح.
1: فهم اللي يتوحوا ذا المجال للأشخاص أنهم يفعلوا ذا الأشياء.
0: صحيح فعلا، هم اللي عاطينا المجال للأشخاص هذه ولا
1: أيوة، وإذا كان هي مقتنعة وراضية بقضاء الله وساكتة وما سوت شيء وقال سبيتها محترمة مؤدبة وتنتظر أنه ربي يقدم لها ما فيه الخير وتصبر وترضى، هم من كلامهم يخلوها أن أحيانا واحدة تتعب نفسيا، تقول يعني ليش لاني ايش في بيني، تفكر كلام زي كذا، افتهمني. فهم اللي يسمحوا بهذه الاشياء كلها تطير العالم اللي حول المجتمع، فاتمنى انهم يكونوا ينطبوا سكتة.
0: والله كلنا يا لطيفة نتمنى.
1: ان شاء الله انه كل بيت فيها اكيد بنات، كل اللي بيتكلم اليوم على بنت فلان بيجوا بكره يتكلموا على بنته، مهما كان ما فيش اي بنت اي بيت ما فيه بس بنات، فيسكتوا عشان برضو اللي هم اهلهم بالبيت يعني، عشان ما حد يتكلم عليهم هم برضو.
0: صحيح فعلا، لازم الواحد يفكر بعد كذا بانه ممكن حد يجي يعني ويعطيك نفس الكلام اللي انت حطيته ممكن أسوأ.
1: بالضبط والله.
0: صحيح، شكرا لك يا لطيف.
1: شكرا لك وتحياتي لجميع المشاهدين.
0: اشقلتي حابه تقولي؟
1: لا خلاص شكرا.
0: واحب اقول ايش، كملي.
1: اوكي، تحياتي بس لكم جميعا المشاركين والطاقم الاذاعه، واشكرك على هذه المواضيع الحلوه، ودمتي في رعايه الله.
0: انا بذلك والله، ودمتي في رعايه الله وحفظه يا رب. شكرا لك يا لطيفه، شكرا لكلامك الجميل، شكرا لرايك الاجمل. زي ما قالت لطيفه يعني بعض يعني بنات ممكن تجي تلاقيهم انه ما كتبش نصيبهم بحاجه بزواج، او ما كتبش نصيبهم فتلاقيهم من كثر الزن على الرؤوس حقهم ممكن يروحوا يعني يسووا اشياء غلط، ممكن يعني عادي بنفس الوقت انه يضحوا باشياء

0: مش لازم حد يضحي فيه. بقى معنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا محبوب؟
1: الحمد لله أمور طيبة. كيفك أنت أستاذ نفيس؟
0: الحمد لله بخير إن شاء الله، دائما الأمور كده. محبوب سامع الموضوع؟
1: والله سامع كده لمحة بسيطة، لأني الآن فتحت ودخلت الباب على طول قمت اتصل.
0: والله شوف الموضوع يتكلم عن أنه كيف في ممكن بنات تخاف من العنوسة أو تخاف من ما يجيش نصيبة، أو كمان بنفس الوقت المجتمع لما يجلس على طول أنه عادك ما تزوجتيش، وزمقات أم حمزة أنه في يعني دكتورة مع ما شاء الله عيادة ومع ودكتورة وكل حاجة موجودة معه، بالنهاية تجي إنسان تقول له هذا كله معك وعادك ما تزوجتيش للآن، فأنت كيف تشوف الموضوع؟
1: من الناحية هذه يعني أنا أشوف أن الموضوع الزواج هذا شيء نصيب من الله سبحانه وتعالى، يعني فما يقول أنها مثلا الواحد يقول لي ما متأخرة في الزواج مثلا بهذا الشكل، لأن هذا الشيء هذا الأمر قد يأثر في نفسيتها ويعقدها من الحياة أصلاً.
0: صحيح.
1: يعني أنا على ما أرأي قد يكون هناك سبب أو بعض الأحيان قد يكون لا يوجد أي أسباب تمنعها من الزواج، ولكن النصيب فقط لا غير لا يوجد، النصيب إلى الآن لم يتوفر.
0: صحيح يعني ما جاش النصيب المناسب.
1: صحيح أيوة. فالمرأة الذي متأخرة في الزواج يعني أنا لا أحب كلمة عانس أو هذا، فهذه الكلمة المفروض نتجنبها كثيرا.
0: أكيد أكيد، يعني كل الناس تطورت، كلنا تطورنا، إلا إن إحنا بألفاظنا للأسف الشديد في أشياء ما تطورتش مع الوقت،
1: لأن والله هذا الشيء ينتج عن نقص وعي لدى المجتمع، وخاصة في المجتمع اليمني. المرأة إذا تأخر عنها النصيب وهذا، فيقعدون الناس يعايرونها يعني ليش ما تزوجتي، وليش خاصة زي ما قلت إذا كان لديها وظيفة وأعمال ولا شيء خاص بها، يعني فيقولوا كيف تمتلكي هذا كله ما تدوري إنك تزوجي ما تحب.
0: صحيح.
1: يعني الزواج هذا شيء، قد أنا أقول لك شيء ماش بيد البنت أصلاً.
0: صحيح، هذا بيد أرحم الراحمين ونصيب من الله، يعني ممكن ما يجيش النصيب خالص، مش بس يتأخر.
1: صحيح، الإنسان لازم أن يكون راضي فيما كتب الله، يعني
0: صحيح
1: ما كان بالأول والأخير يعني شوف الزواج وأشياء غيره، يعني هذا شيء قدر، خلاص قدر مقدر عليك قبل ما تولد قبل ما تخلق إلى هذه الحياة. يعني متى بتموت فين بتموت بتتزوج ولا لا، هذا شيء خلاص محسوم أمرها.
0: ايوه، وتجي تلاقي الأشخاص تسأل بهذه المواضيع، يعني
1: أيوة والله
0: تفكير خارق في بهم.
1: سبحان الله سبحان الله، يعني تفكير بنفس الوقت بالرزق وبالزواج وبهذه الأشياء، يعني هذا الشيء قد محسومة من رب العالمين.
0: صحيح صحيح فعلا. شكرا لك يا محبوب، شكرا لكلامك الجميل، شكرا لرأيك كمان. فمحبوب فعلا تكلم عن حاجات ودخل في حاجات وأشياء إنه فعلا إنه هذا كله من رب العالمين، يعني محدد كل شيء من يعني من ساعة ولادتك، أو خلاص أنت في أشياء محددة، مثل بتموت، إيش رزقك بالحياة، إيش نصيبك بالحياة، كم مدة مثلا إنك تجلس مع فلان، أو إنك مثلا لما بتتزوج إنه خلاص فترة والطلاق، ويعني في أشياء الواحد مش لازم يجلس يسأل عنه، مش لازم يجلس يستفسر عنه، أو أنت أصلا كده بالمختصر المفيد ما لكش دخل في حاجات أنت ما تخصك. إحنا دائما لو شفنا مثلا عيالنا الأطفال لما يتدخلوا بأشياء ما تخصهمش، وخاصة لما تكون هذه الأشياء كبيرة عن سنهم، فنضل دائما نقول لهم لا تتدخلوا بأشياء ما تخصكم، مش بمعناته إنه نحن هنا ما نشتيهم يتكلموا أو ما نشتيهم يعطوا رأيهم، بالعكس، بس لازم مثلا إنه الموضوع اللي لازم إنه يجي رأيهم موضوع أكبر منهم، أكبر من سنهم، فدائما نعلمهم إنه ما لكش دخل بموضوع أنت ما يخصك، فما بالك لمن يكون إنسان كبير واعي وفاهم انه ما لهش دخل بموضوع ما يخصه, وفوق هذا كله يتدخل بموضوع اصلا ما يخصه, واصلا الموضوع هذا اللي تدخل فيه هذا الموضوع مش بيد الانسان نفسه, هذا بيد رب العالمين. نحن قلنا ممكن نصيب يتاخر, ممكن النصيب ما يجيش اصلا, ممكن كمان بنفس الوقت يعني النصيب يجي ويتم الانفصال بسرعة, يعني لدرجة انه انت تبدأ تستغرب. يعني اذا قالت ام حمزة 6 أشهر فما بالكم بالاشهر, يعني الشهر ولا الشهرين اللي نحن نسمع الان. نحن نسمع الانفصال, شهر زواج وانفصلوا, شهرين 3 أشهر, يعني اكيد كله نصيب من رب العالمين. نحن دائما دارين انه هذا نصيب من الله, فليش دائما ندخل بأنفسنا احنا بأشياء ما تخصنا احناش؟ ليش دائما نجرح هذه الأشخاص؟ ليش انت معك حاجة, معك شغل, معك ما شاء الله كل شيء متوفر, معك معك بيت, معك سيارة, معك, ليش متوجهين لك كمان بهذا السؤال انه ما شاء الله معك هذا كله ومش متزوجة الآن؟ طيب أكيد مثلا هذه الإنسانة ممكن تشتي تتزوج, ممكن تشتي تأسس أسرة, ممكن تشتي تفتح بيت هي وزوجها وعياله في بيت واحد, لكن النصيب ما جاهش, يعني شيء مش بيده. فإيش تتوقعوا؟ يعني أكيد بتجي بتقول لكم من كتب ليش نصيب؟ يعني أنت الآن إيش استفدتي من سؤالك؟ إيش استفدتي من تدخلك بحياة الأشخاص الأخرى؟ غير إنه بتجي أصلا بتقول لك هذا الجواب, بس بتجي بتقول لك من كتب ليش نصيب؟ تستفدتي حاجة الآن لما سألتي؟ لا, لأنه أنت عارفة أنه مثلا أي حاجة ما تجيش, أي حاجة مش مكتوب لك, هذا نصيب من الله, وعارفة ومقتنعة أنه نصيب من الله. لكن أسئلتك وفضولك وشجنك هذا هو اللي مخليك تسألي وتتدخلي بحياة الناس.

0: هنا فعلا السؤال يجي، هل التأخر في الزواج مشكلة حقيقية دائمة أو دائما، أم أن المجتمع أحيانا يضخم الأمر أكثر مما يستحق؟ وهل قيمة الإنسان مرتبطة بحالته الاجتماعية أو بما مثلا يحققه من نجاح، من استقرار، أيضا من يعني ورضا عن نفسه، أو أنه لازم أنه مثلا يفكر بكلام المجتمع أنه هذه متزوجتش، هذه مؤسساتش أسرة، هذه مش بس على قصة زواج على فكرة. نحن اليوم سلطنا الموضوع على هذا الشيء، لكن في بأشياء كثيرة. مثلا ليش ما درستيش إنسانة درست يعني مثلا ثانوية وما كملتش جامعة، ليش ما درستيش جامعة؟ طب انتو شعرفكم بظروف الناس. خلحكم نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو يا ماريا، تسمعيني؟ ألو، السلام عليكم ماريا. للأسف اتصال ماريا راح، لكن يا ماريا نحن حابين نسمع صوتك ورأيك، دامك اتصلت اليوم معناته في عندك رأي جميل، وأكيد رأيكم كله والله على عيني وراسي، وكل آرائكم جميلة وكل تعليقاتكم جميلة. زي ما قلنا إنه نحن سلطنا الموضوع على الزواج، لكن في بأشياء كثيرة الناس تتدخل، مش بس بهذا الشيء. زي ما قلنا بنت درست لما ثانوية ما كملت جامعة، ليش ما كملتش جامعة؟ أسسي مستقبلك، أدرسي، أعملي، حطي. فهم مش عارفين إيش خلف هذه الإنسانة، إيش خلف هذا الإنسان، هل عنده ظروف، هل عندها ظروف، هل إيش السبب اللي مخليها مثلا ما تكملش جامعة، مثلا ما اشتغلتش، ليش ما تشتغليش، دوري، أخرجي دوري لك شغل، أشتغلي هنا. فهي مش عارفة مثلا هذه الإنسان اللي جالسة تقول له ليش ما تشتغليش، اشتغلي، مش عارفة مثلا إيش اللي ما خلاهاش تشتغل، إيش الأسباب. معنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكيفك يا عبد الله؟
1: الحمد لله بخير، كيفكم أنتو؟
0: الحمد لله تمام بخير. كيف الأجواء؟
1: الأجواء ما شاء الله عندنا في تعز أمطار.
0: الله، على طول ولا بس مرة مرة كده؟
1: أجواء برود عندنا
0: ما شاء الله. معلش يعني انتقدك، اتصلت ليش ما تقدر لنا احناش قليل.
1: والله تستاهل كل خير، لكن عندكم يعني الحمام ما شاء الله زيادة،
0: والله زيادة عن اللزوم، مش بس زيادة. يا عبد الله سامع الموضوع اليوم؟
1: ايوه، وهذا الموضوع يعني ما شاء الله جميل، وكل شيء يعني قسمه ونصيب، كل شيء بنصيب، كل شيء بنصيب، لكن كل شيء يعني باسباب، كل شيء باسباب. اشوف انه هذه قضيه تاخير الزواج وكذا، هذه قضيه يعني اشوف يعني السبب الشائع في المجتمع.
0: أيوة.
1: انه غلاء المهور، غلاء المهور هذه هي السبب الرئيسي، والاباء يعني يؤخروا بناتهم، يؤخروا ابنائهم بسبب غلاء المهور، بسبب الاشتراطات، يعني اشتراطات على ابنائهم وبناتهم، فيؤخرون مشكله هذه الزواج.
0: طيب يا عبد الله، عبد الله، هل انت تشوف مثلا هذه الاسباب انه فعلا مثلا ما يتزوجوش، ولا هذه الاسباب تكون اسباب بس انه يعني نصيبه مش مكتوب، او مش مكتوب له نصيب مع هذا الشخص، بس رب العالمين حاطط هذه الاسباب عشان انه مثلا يتم رفض الموضوع، او ما يمشيش الامور، ما تتيسرش؟ انت من اي ناحيه شايفه؟
1: شوفي يا استاذ، انه الانسان هو مسير ومخير، يعني مسير انه هذا نصيبه وهذا قسمته ونصيبه.
0: أيوة.
1: لكن ما يقولش لا، انا قدر الله علي ان نصيبي ما يجيش، وقدر الله علي كذا.
0: صحيح.
1: يعني بعهد عمر بن الخطاب.
0: أيوة.
1: انه رسول سرق، فقال يعني عمر بن الخطاب، فاراد يقوم عليه الحد، فقال انا قدر، يعني قدر الله علي ان انا اسرق.
0: أيوة.
1: فقال له عمر بن الخطاب، وانا قدر الله علي ان انا اقطع يده، يعني مش نوع بالقدر، يعني تتق بالقدر.
0: ايوه صحيح،
1: كل شيء بالاسباب. يعني
0: صحيح، انت مقتنع، انت عندك فكره انه كل شيء بالاسباب، يعني ما فيش حاجه بدون اسباب.
1: ايوه، كل شيء بالاسباب.
0: حلو يا عبد الله، شكرا لك، شكرا كمان لرايك الجميل. عبد الله يشوف من ناحية هذا الموضوع إنه ما فيش أي حاجة بدون سبب، إنه كل شيء وله أسباب. فدائما ممكن خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا أهلا أهلا.
0: يا حيا وسهلا سالي.
2: يا أهلا أهلا يا نبيل.
0: ها حبيبي،
2: الله يسعد لقلبك. اليوم حاولت أكون لك كلمات تمام، بس ما لقيت كلمات إلا الله لا يحرمنا منك يعني زين.
0: الله أكبر يا ناس. ولا يحرمني منكم والله، ولا يحرمني منك يا سالي من كلامك اللطيف كمان ده.
2: ده الوقت متأثر يعني زين، يعني معانا تقريبا 3 دقائق، خليني انجز الموضوع.
0: انجز انجز قال ما ينجز غيرك.
2: يعني زين عمره ما كانت العنوسة عيب يا جماعة، العيب كلامكم، عمره ما كانت عيب. مثلا يعني زين الرسول عليه الصلاة والسلام خديجة كم بلغت من عم؟ بلغت 40 عاما تمام، وتزوجت من أعظم رجال الخلق. صحيح. فلا تعوبش من مرأة، يعني قبل حتى بعض أحيان يعني زين أنا مثلا الناس جدك زي ما كلمتي ما بيعرفوا ظروفي، أنا مثلا أخواني زوجوا لي قبلي، أخواني زوجوا لي بعدي تمام. تجي واحدة تقول لي ليش من زوجكش معني كذا حلوة، إيش يعني أنت إيش عرفك بالي، إيش عرفك طموحاتي، أنا لا فين فكري، أنا جماعة فكري واصل إلى السماء قليل يعني، وفكري واصل إلى 7 سماوات الذي في بال رب السماوات والأرض، يعني فكري واصل لعلم عند الله، وفي معي أحلام، في معي خطط، في معي إنجازات. تجي تقول لي معنيك حلوة ما شاء الله ليش من زوجك، إيش يعني إيش هذا الكلام، هذا الله ما يصبرش أصلا معي. أنا بتجاوز هذا الموضوع بقول له معي أحلام مش وقت ولا هذا الآن، بس أنا مجرح مثلا يعني
0: حتى يا سالي وانت تقولي لهم انا عندي احلام عندي طموحات شيء احققها بعد بفكر بالزواج، يقول حتى وانت عندك احلام تقول سهل الاحلام حبها بدا يعني، لكن لو راح عليك القطار ما عاد بتقدري ليش تتزوجي، لكن الاحلام بتحققيها يعني من كل جهه.
2: والله يعني بنتي من حبة أوجه رسالة أخيرة، حتى مثلا لما تروحي مثلا عرس اللي في بنت كبيرة تسألينش هذا السؤال، تسألينش فلان ليش عادة معنس، إنه هو أصلا مش بيتكم ولا يأكل من طعامكم، تسألينش فلان ليش إنه هو أصلا ما مش يعني ما شو برزقه من رزقكم، تسألينش هذه الأسئلة يعني بجد في والله نسان يعني بني يعني كبار بعرف مني كشخصية يعني بدريش إيش الفكر اللي يعني عشان يكون نروح إحنا زواج شخص ونجي نسأله ها أختك الكبيرة مش متزوجة، عيب عذب الله حمد بني عاد ما يذكرش هذا الكلام. أول شيء أفضل أول شيء مالش داخل أنا بيدك، وثاني شيء أنا جبت اللي عشان عرس، وثالث شيء بالأول والأخير قبل خواطر اللي ما دخلش بعض الأشياء ما دخليش يعني بخليه كذا من أرض الواقع يعني بين المسجد والله. الكلمات بهذه العنيفة صارت من عايز يعني تحسين من رأة تقول لي عادي من الزين كيش عادي يعني قديت عالي من نفسها من حالها ويبقى هذا الشيء.
3: أعلنك معنا وصولك أسرع، وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة، ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

وقف

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
2: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة،
2: لكل عشاق

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

معدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهادي الأمين الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته، فكان رحمة للعالمين وسراجا منيرا للسالكين وقدوة للغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا مع سيرة الحبيب العطرة نقتبس منها ما يضيء حياتنا ويسعدنا في معاشنا ومعادنا. ومن عدل النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم جانبا من جوانب العظمة في خلقه الكريم. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا أحد المواقف التي تبين لنا كيف كان عدل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقبل شفاعة حبه أسامة بن زيد في تلك المرأة التي سرقت، وأراد قومها أن يستشفعوا لها. لقد كان نبينا الكريم مثلا أعلى في عدله بين أصحابه وأهله وسائر البشر، جعل العدل منهجا له في سائر شؤون الحياة، يحكم بالعدل، يقضي بالحق ولو كان على نفسه وأهله. لذلك تأسى به أصحابهم فعدلوا فيما بينهم وأقاموا على العدل حياتهم وتمسكوا بهذا الخلق القويم الذي يأخذ على أيدي الظالمين ويحيي الأمل في نفوس المظلومين. وإن الناظر في سيرة الحبيب العطرة ليجد أن عدله صلى الله عليه وسلم قد شمل المسلمين وغير المسلمين، وأن هذا الخلق القويم لم يقتصر على التعامل مع المسلمين فقط، لذلك كان قدوة حسنة ومثلا أعلى لمن تولى أمر المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. كان إذا تخاصم مسلم مع أحد من غير المسلمين وحضر إليه صلى الله عليه وسلم يعدل بينهما في حكمه ويطبق شرع الله ويحكم بما علمه الله، لا يتحيز لأحد ولا يجامله على حساب الآخر. عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: هل لك بينة؟ لأن البين على من ادعى واليمين على من أنكر. قال: هل لك بينة؟ قلت: لا. قال لليهود: احلف. قلت: إذن يحلف فيه فيذهب بمالي. فأنزل الله سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته في كل ما يملك، ويطلب من ربه أن يعفو عنه فيما لا يملك من ميل القلب إلى إحداهن، فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وإن من أروع مواقف العدل في حياته صلى الله عليه وسلم وتطبيقه له حتى ولو كان على نفسه موقفه مع سواد ابن غزية يوم بدر، حيث كان يعدل صفوف أصحابه وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد وهو متقدم من الصف قليلا فطعن في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني،
وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. قال: فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد، يعني اقتص. قال: فاعتنقه وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول: ما حملك على هذا يا سواد؟ يعني لماذا فعلت هذا الأمر؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، أي الآن معركة بيننا وبين الكفار، أخشى أن أموت فيكون آخر عهدي بيني وبينك أن يلامس جلدي جلدك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بخير، فما أحوجنا إلى تطبيق العدل وترسيخ جوانبه في أقوالنا، في أفعالنا، في جميع ممارساتنا. ما أحوجنا إلى نشر العدل في مجتمعنا، إلى التمسك بأخلاق ديننا القويم الذي يقوم على الحق ويقيم العدل بين البشر، لا فرق بين مسلم وغير مسلم، ولا عربي وغير عربي، ولا أبيض ولا أسود، إلا بالتقوى. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: رأيك يا أبا الفضاء؟ لدي موعد لمقابلة إصدار التأشيرة الإيطالية. أي ملف تريد أن أختار؟ الأزرق مثل منتخبهم أم الأحمر والأخضر كالعالم؟ طبعاً أنتوا لا عندكم تأشيرة ولا أي كلام فارغ. الجواز وين يا زول؟
1: نحن أصلا الناس بتحب تعقد الأمور وبنخترع لك حاجات كده زي الجوازات عشان نعكنن على بعض. فيها شنو لو فتحنا الكوكب والدائري يمشي أي حتة يمشيها والسلام؟

جواز السفر في كوكب نايا إيليان هو دفتر صغير بحجم الكف تصدره الدول لمواطنيها الراغبين في السفر، ويحمل بياناتك الأساسية ويسمح بمرورك للبلدان، يعني هويتك الدولية. طيب انت حتقول لي هدي اعصابك

موسم يتجدد للقاكم من جديد، نتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربي وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهني مين منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهني مين. معهد الشيبانية، أعلى عدنية FM 88.9 لون جي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة وجميلة كجمال قلوب كل مستمعينا ومتابعينا من كل مكان. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية FM 88.9 وأيضا على 89.3. نرحب بكم من جميع المحافظات اليمنية. واليوم خميس، وما يحلى الخميس إلا في برنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة 4 عصرا. نطل عليكم لنستقبل كل التهاني والتبريكات وأيضا الإهداءات لكل قريب وبعيد. ولا ننسى نذكركم بأرقامنا وهي كالتالي 0285188 أو 77468449. هذه أرقامنا، ما عليكم إلا التواصل. وكالعادة من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. لهذا كالعادة أيضا قبل ما نبدأ برنامجنا الفني المسائي تهنمين، خلونا نبدأها بأغنية صنعانية جميلة للفنان يحيى عنبة بقوله لا خوف ولا عد قلق. نشوف إيش بيقول الفنان الرائع في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين يحيى عنبة، ومن ثم نعود لنستقبل كافة الاتصالات والإهداءات وطلبات الأغاني اللي أنتم حابين تسمعوا لها في برنامجنا الفني المسائي تهنمين مع عدنان الشيبانية.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان في برنامجنا الفني المسائي التنمين. ودعونا نستقبل أول اتصال معنا ونقول يا مرحبا، من معنا؟ ألو، مساء الورد والفل والياسمين، من معنا؟
1: ألو،
0: أيوة أسمعك، من معنا؟
1: كيفك يا عدنان؟
0: حياك، من؟
1: كيفك يومك يا شيخ؟ وين غيبة وين؟
0: والله موجود، من؟
1: والله غيبت علينا كثير يا عمو.
0: والله موجود، انا موجود في برنامج الفني المسائي تهنمين. علي حمود صح؟
1: والله اشتغلنا فوتك لك وحشة.
0: حبيب قلبي علي حمود، يا علي حمود وين انت يا علي؟ انت اللي غيبت علينا مش انا.
1: والله ما حيث انا مستمع دائما
0: وابدا. حبيبي حبيبي يا علي حمود، يلا يا علي حمود استفتاح جميل بسماع صوتك، وايش حاب اليوم من حاب تهني وايش حاب تسمع اليوم؟
1: والله نهني كل الأصدقاء والأحباب وأنت على رأسهم
0: على رأس.
1: الله يعطيك العافية.
0: حياك يا
1: مفتي. أغني مفتي أي أغنية لأبو بكر سالم.
0: أبو بكر سالم، وأحلى أغنية لأبو بكر سالم. أشكرك يا علي حمود لتواصلك معنا.
1: شكرا شكرا حبيبي.
0: حياك وأبقاك يا الغالي. طبعا بدأنا برامجنا الفني المسائي بأغنية للفنان يحيى عنبة، وبعدها استقبلنا أجمل وأحن وأطيب متصل معنا ومستمع دائم علي حمود من الأشخاص الرائعين، وأيضا علي حمود من يافع ومستمع دائما لبرامجنا ويشاركنا دائما. وأحييك وخميسك جميل كجمال قلبك يا علي حمود. طبعا بس أنوه لأرقامنا كالتالي هي 7746849 و02 5188888، هذه أرقامنا، ما عليكم ولا تواصل عليها. أيضا معنا تهنية عبر رقمنا في الواتساب لتواصلوا معنا في الواتساب، يقول فيها: بقلوب يغمرها الفرح وتملأها البهجة والسعادة وتزغرد لها القلوب وتمتد لها أكاليل الورد، نزف أجمل التهاني والتبريكات ممزوجة بالحب والأخاء مملوءة بالوفاء ويكسوها الصدق والصفاء نابعة من وجدان القلب وأعماقه للشاب الخلوق البكري عادل أحمد مسعود. أحببت أن أسرد لك كلمات تهاني عجزت أقلامي وكتاباتي أن تعبر عن مدى السعادة والفرحة الغامرة التي نشعر بها جميعا. تاهت الأحرف والكلمات لترسم تهنئة عن ما يجول في وجداني فرحا وسرورا بك أيها العريس، فألف ألف ألف ألف ألف مبروك، ودامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات. مقدم التهنئة عنتر اليونسي أبو علوش، وهذه أحلى زغرطة لأحلى عريس هو البكري عادل أحمد. دامت الأفراح عامرة في حياة كل حبايبنا في الداخل والخارج. فدعونا نستقبل اتصال آخر ونقول ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
2: معكم فكري.
0: حياك يا فكري، كيف حالك؟
2: الحمد لله، كيف أموركم؟
0: الحمد لله بخير، وزدنا خير لما سمعنا صوتك يا فكري.
2: لا خميسكم جميل إن شاء الله.
0: وجميل لك أيضا أنت يا الغالي.
2: وممكن أقدم تهنئة لكم يعني خاصة لكم يعني.
0: أكيد أكيد أكيد، هذا البرنامج لكم، تفضل المايك لك.
2: والله أنا أطلب أغنية لمحمد صالح الزاني.
0: محمد صالح، أيوة الزاني. اسمه الأغنية
2: فين التقينا؟
0: فين التقينا وشفتك فين؟
2: التقينا. أيوة.
0: الله عليك، ذواق يا فكري. فين التقينا وشفتك فين؟ ولا يهمك يا فكري.
2: يلا ربنا يعطيكم الصحة.
0: وياك وياك يا فكري، أشكرك على تواصلك معنا وحفظك الله ورعاك وذواق باختيارك للغنية الجميلة للفنان الراحل محمد صالح العزاني. فين التقينا وشفتك فين؟ بيتم تحضيرها بإذن الله تعالى، ومن ثم نستمع إليها. وكل مستمعينا ومتابعينا في كل مكان يستمعون إلى برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم يوم الخميس بعد إعلانات الساعة 4. فخلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان محمد صالح العزاني، فين التقينا وشفتك فين، ومن ثم نعود لنستكمل حلقة لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهني مين.

صدفة بلا ميعاد، أغنية جميلة للفنان الراحل محمد صالح العزاني، فين التقينا أنت ذواق يا فكري. وأيضا نروح الآن نستمع إلى أغنية طلبها أيضا علي حمود، هو طلب أحد الأغاني للفنان أيضا الراحل أبو بكر سالم، وإحنا حبينا نختار أغنية يا سمار، وإن شاء الله تنال إعجابك يا علي حمود. الله.

0: معنا.
1: أنا تحملته. الله الله ما نكمل الأغنية، ولكن منروح إلى فاصل إعلاني ثم نعود لنستكمل حلقتنا هذا اليوم من برامج الفني المسائي تهنمين، ونرجع إلى سمار يا سمار للفنان أبو بكر سالم، ومن ثم نعود. خليكم معنا على غدنية اف ام.
0: تحملت مرارات الهوى والجور والنكر.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام،
2: لون جديد في سماء الإذاعة.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: عزيزي السائق،
6: عزيزي السائق،
5: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
6: فلا يمكن تعويضها.
7: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
6: والمسؤولية.
5: معاً
6: معاً
5: نجعل طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
6: ومجتمعك.
7: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
6: رعاية الأطفال.
8: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة.

0: أكثر من ربع قرن. اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
3: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
2: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
3: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
2: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
3: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
2: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
3: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر، جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
5: والتكنولوجيا المتطورة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: بنافع للعقود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج مستمعين عدنية على 88.9 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. فنرحب بكم من جديد في برنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة. لنطلع عليكم بساعة ونصف كاملة مليئة بالأفراح والمناسبات الجميلة وأيضا الإهداءات والأغاني اللي أنتم تختاروها ونسمعها، وأحيانا تكون أغاني جديدة بجد أو قديمة لكن لم نسمعها من قبل، فأنتم باختياراتكم وطلباتكم للأغاني نستمعها نستمع لها والكل يسمع لها. قبل ما نروح إلى أغنية أخرى خلونا بس نعيد لنستمع إلى أغنية للفنان أبو بكر سالم لأن قطعناها لنذهب إلى فاصل إعلاني ونعود إلى أبو بكر سالم يا سمار، وهذه الأغنية الذي حاب أن يسمع لها أخونا وصديقنا وجميلنا وحبيبنا علي حمود من يافع. فنعود إلى أغنية أبو بكر سالم ثم نعود لنستقبل كافة الاتصالات وأيضا كافة الطلبات الأغانية.

0: ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: سهام.
0: سهام يا مرحبا فيك يا سهام. يا سهام حابة اليوم تهنيه وش حابة تسمعي؟
1: والله صراحة أنت حابة نحدث حابة أسمع الغنية الهاشمي قال هذه مسألة
0: الهاشمي. ولا يهمك أشكرك يا سهام اللي تواصل
1: هديها لكل المستمعين.
0: على راسي شرف لي والله يا سهام. شكرا لك. نشكر سهام وطالب أغنية الهاشمي قال حن القلب حنا وبنستمع لها. ولكن خلونا نروح إلى أبو بكر سالم إلى نهاية تحضير أغنية سهام.

0: معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: ألو.
0: يا مرحبا، من معنا؟
1: معك أمين.
0: يا أمين، أمين من وين؟
1: من أبين.
0: من أبين، يا مرحبا بالشيخ أمين. يا أمين اتفضل، من حاب اليوم تهنئة وش حاب تسمع؟
1: والله حاب أهني جميع المستمعين وأهني طاقم الإذاعة وأهنيكم جميعا.
0: حياك وأبقاك، وحنا سعداء جدا بسماع صوتك والتعرف عليك يا أمين. أمين إيش حاب تسمع أيضا؟
1: أحب أسمع أغنية تمنيت أشوفك قبل ما أسافر للفنان صلاح.
0: تمنيت أشوفك لصلاح؟
1: صلاح الأخفش.
0: صلاح الأخفش، ولا يهمك يا أمين، أشكرك على الذوق الجميل.
1: شكرا لكم، شكرا لكل المستمعين.
0: اياك وابقاك يا امين من ابين، اشكرك يا امين لتواصلك معنا. الان نروح نستمع الى اغنيه طلبتها سهام الهاشمي، قال بصوت الفنان الراحل فيصل العلوي.

0: عارف مهرطان يرضون علي وانا عارف مهرطان.
1: ما زلنا متواجدين معكم مستمعينا في كل مكان, وفي أغنية الهاشمي قال للفنان الراحل فيصل علي طلبتها سهام, ولكن نأخذ الاتصال من أستاذ محمد فضل. يا مرحبا ويا مساء أستاذ محمد.
2: محمد كيف حالك؟
1: حياك وأبقاك الغالي.
2: والله أطلب أغنية وتتبقى بالبرنامج مغلق القطاع لي, لكن أطلب أغنية تروش يا طيعة الوقات يا صبايا صبايا الأخضر لك ولكل الأصدقاء يا صبايا يا صبايا يا
1: صباح الخضر معروفة للفنان عطروش ولا يهمك أستاذ محمد.
2: كل
1: ربي يسعدك ويحفظك.
2: خميس
1: أكيد حفظك الله أستاذ محمد فضل لتواصلك معنا واختيارك للأغنية للفنان عطروش يا بايعات القات. لكن خلونا نروح مع فيصل علوي نشترح اليوم خميس. الله هبله

0: ومعنا اتصال من ست الكل. أم حمزة كيف حالك يا أم حمزة؟ خميسك جميل.
1: الخير.
0: مساء الورد والفل والياسمين، كيف حالك ست الكل؟
2: حالك ست الكل.
1: الله يحفظك حبيبي عدنان، كيفك؟
0: الحمد لله بخير وزدت خير والله. اسمع صوتك.
1: أنا مجدى، خميسك مبارك إن شاء الله وعسل.
0: وياك يا رب. تفضلي يا أم حمزة.
1: أيوة أنا والله أحب شوف فيصل علوي، بس خلاص سبقوني فيصل علوي.
0: أمين.
1: فيا ريت أحب أسمع أغنية لعبد الله الرويشد.
0: الله مالك الإحساس.
1: أغنية أبيك.
0: أبيك.
1: أغنية أبيك.
0: ولا يهمك نجيبه وليش لا
1: حبيبي.
0: الله يستر عليك يا غالي.
1: لك كل المستمعين كلهم.
0: على راسي. وخميس جميل وجمعتك مباركه يا رب. في امان
1: الله.
0: حبيبي وياك يا رب. في امان الله. طبعا نشكر أم حمزة لتواصلها معنا واختيارها الغنية الجميلة للفنان عبد الله الرويشد. أبيك أبيك أغنية جميلة جميلة جميلة من إنسان أجمل. فخلونا نروح أيضا نشترح مع فيصل علي، ومن بعدها نروح إلى صلاح الأخفش. تمنيت أشوفك اللي طلبها أمين من أبيانا.

0: تظهر لي معروفك.
1: الله عليك يا سهام، أغنية جميلة وخليتي نحن نشترح بالخميس، ما يحلى الخميس إلا في برامجنا الفنين مسائي تهنمين. خلونا نروح إلى أبين، ولكن أبين اختارت أن تتميز بأغنية للفنان صلاح الأخفش، تمنيت أشوفك، أغنية جميلة، وخلونا نروح نسمع لها ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى في حلقتنا هذا اليوم من برامجنا الفنين مسائي تهنمين.

0: مهند اتصال. الو مرحبا.
1: الو
0: مرحبا، من معنا؟ وعليكم السلام ورحمه الله، من معنا؟ ايوه اسمعك، عرفنا باسمك. حياك. من
1: معك؟ نبيل
0: علي محمد. تفضل يا نبيل، من حاب اليوم تهنيه وايش حاب تسمع؟ اهلا ومرحبا بالقبة.
1: احمد الفنان احمد علي الحبيشي.
0: علي الحبيشي معروف، بس ايش من اغنيه؟ ولا يهمك يا نبيل، ولا يهمك. أشكرك يا نبيل لاختيارك، وإياك ونعاد علينا بالصحة. حياك وابقاك يا نبيل.

الله عليك يا أمين. من أبيان الذي اختار أغنية للفنان صلاح الأخفش. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان, نروح الآن إلى أبيان. يعني أخذنا اتصال من أبيان, ونروح إلى أبيان للفنان الجميل والرائع عطروش, محمد محسن عطروش, بأغنية يا بايعات البلس والقات, والذي طلبها الأستاذ محمد فضل. فمنروح نستمع إلى الأغنية ومن ثم نعود لكم, فخليكم معنا.

طبع الزمن هكذا، طبع الزمن هكذا، طبع الزمن الزمن الزمن هكذا، يخلق من الأحباب في لحظة الشواني، يخلق

0: طبعا حبينا أن ننوع بأغنيتين للفنان عطروش محمد محسن عطروش, لأن أغنية يا بايعات القات لم نجدها, فحبينا أن نأخذ كوكتيل بأغنيتين للفنان محمد محسن عطروش. ما زلنا متواجدين معكم في نصف الساعة أخيرة من برنامجنا الفني المسائي, وبنعود أيضا لنستقبل طلبات الأغاني الأستاذة أم الست الكل.
1: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM, نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103, واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM, لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر, برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا, الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: 19 بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77-468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. 99-33 معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

رجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، مستمعين عدنية FM على 88.9 في عدن ولحج وأبيان والضالة وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. ما زلنا متواجدين معكم في النصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي تنمين، دائما نكون معكم في ساعة ونصف لنستقبل كافة اتصالاتكم وأيضا للإهداءات والتهاني تقدموها إلى أحبابكم في الداخل والخارج. ورقمنا هي كالتالي 02-851-888 أو 774-6849. هذه أرقامنا، ما عليكم إلا التواصل في نصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي تهني مين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. الآن نروح إلى أغنية للفنان عبدالله رويشد أبيك التي طلبتها ست الكل أم حمزة، ومن ثم نعود أيضا لنستمع إلى الأغاني المنوعة والأغاني والإهداءات وأيضا طلبات الأغاني. خلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان عبدالله رويشد أبيك ومن ثم نعود لكم، فخليكم معنا.

0: معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: ألو كيف شايف الإذاعة؟
0: اتفضل عرفنا باسمك ومن أي محافظة. اتفضل اتفضل من معنا؟ ألو أيوة اسمعك من معنا؟
1: محمد.
0: من وين يا محمد؟
1: من عدن العاصمة.
0: من العاصمة الحبيبة عدن. يا مرحبا ويا مسهلا فيك يا محمد. محمد من حاب تهنيه وش حاب تسمع؟ محمد
1: الله
0: يا حمد صوتك تقطع انت من عدن. اتفضل من حاب اليوم تهنيه وش حاب تسمع؟
1: والله عم جنوب الانتصارات على بالضايع.
0: حلو
1: ان شاء الله نهضر ان شاء الله من الميليشيا
0: باذن الله تعالى.
1: احمد ابو بكر.
0: ابو بكر ما ايش من اغنيه؟
1: مسافر.
0: يا مسافر ولا يهمك يا محمد. أشكرك لتواصلك معنا يا محمد وأنا سعيد جدا بسماع صوتك واتصالاتك وربنا يوفقنا جميعا ويعم علينا الأمن والأمان والاستقرار الدائم بإذن الله تعالى وتنتهي الحروب ونعيش في أمن وسمان وسلام. فعدن هي مدينة الحب والسلام والتعايش. فما زلنا متواجدين معكم مستمعينا في كل مكان. فدعونا الآن نروح إلى نستمع إلى أغنية للفنان أحمد علي الحبيشي الذي طلبه نبيل علي. فنروح نسمع إلى الحبيشي ماذا يقول لنا في هذه الحلقة ومن ثم نعود لكم. ياسين عليكم ياسين.

طبعا بعد ما سمعنا ميدلي للفنان الراحل احمد علي الحبيشي, وان شاء الله يا نبيل تكون مستمع الى الاغنيه. طبعا نبيل علي من القبيطه, واشكره على هذا الذوق الجميل واعاده التراث الصنعاني الاجمل للفنان احمد علي الحبيشي. خلينا نروح الان, نروح الى ايضا اخونا ومحمد من عدن, تواصل معنا قبل شويه وطالب اغنيه للفنان ابو بكر سالم, واحنا حاضرين لنلبي له هذا الطلب. فخلنا نروح نستمع إلى أغنية للفنان أبو بكر سالم بأغنية يا مسافر.

وبعد ما سمعنا أغنية للفنان أبو بكر سالم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب جمهور غدنية FM 88.9 وأيضا اللي تابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر, ولا ننسى أيضا اللي تابعونا ويشاهدونا على قناتنا في اليوتيوب, نرحب بكم أينما تكونوا متواجدين, نكون متواجدين أحنا كذلك نلبي كافة الطلبات ونشارككم كل أفراحكم ومناسباتكم الجميلة. دائما برنامجنا الفني المسائي تهنيمين ينشر السعادة والبهجة والسرور عليكم أنتم, لننقل رسالة خالدة تبقى في ذكرى كل محبين ومتابعين ومشاهدين لبرامج الفن المسائي تهنيمين. كالعادة من محبين الفنان الراحل فيصل علوي, وأيضا تحية للعم رشاد باقي وهو من المحبين, وأيضا عم عبد القوي شايف المالكي من محبين الفنان فيصل علوي, لهذا أنا ألبي لهم هذا الطلب وهذا الإهداء للفنان أبو بكر فيصل علوي. نروح نستمع إلى أغنية للفنان فيصل العلوي, هذا إهداء مني لهم للعم رشاد باقي وأيضا لعبد القوي شايف المالكية. وخلونا نشترح, اليوم خميس ما يجي الخميس إلا في برنامج تهنيمين. هبلو أيوة.

التخاوة. مستمعينا في كل مكان, بعد ما استمعنا لأغنية الفنان الراحل فيصل العلوي وهديناها للعم عبد القوي شايف المالكي وعم رشاد باقي لأنه من محبين الفنان الراحل فيصل العلوي, كلنا محبين الفنان فيصل العلوي وأغاني ودقته للوتر اللحجية. فمستمعينا في كل مكان, يتبقى لنا دقائق قليلة ونختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفنان المسائي التهنمين. أشكر كل من تواصل معنا وكل من استمع لنا وكل من تابعنا وكل من شاهدنا لحلقتنا هذا اليوم من برامجنا الفني المسائي تهنمين. إن شاء الله تنتظرونا في الحلقات القادمة لنشارككم كل الأفراح والمناسبات الجميلة, نبعد عننا كل السلبيات وكل السيئات ونظل ننشر الرسائل الجميلة الإيجابية التي تعطينا الراحة والطمأنينة بأن يكون قادما القادم أجمل بإذن الله تعالى, ونفرح من كل أفراحنا ومناسباتنا الجميلة. فألف ألف مبروك لكل من دخل العش الزوجية وأيضا عقد قران, خطوبة, عقد ميلاد, تخرج, أيا كان, عودة من السفر, فألف ألف مبروك. وأيضا من أي صح نهني زميلنا وأخونا وحبيبنا محمد محمد الحبشي الذي جاء الطفل أو الذي أسماه أحمد, فيتربى بعزك يا محمد الحبشي. ومني أنا ومن طاقم إذاعة عدنية FM نهنئك بما جاءك ويتربى بعزك, وإن شاء الله يكون من فلذة قلبك الطيب ويكون حبوب زيك أنت يا محمد. فألف مبروك لما جاءك وكل من أتاهم بأطفال سواء كان بنت أو ولد, فيتربوا بعزكم ويحفظكم لهم ويحفظهم لكم بإذن الله تعالى. فخلونا أيضا, حضرت لكم أنا في هذه الحلقة باقات من الأغاني الجميلة, وأيضا ارتحت بالأغاني اللي أنتم طرحتوها. سهام طرحت أغنية للهاشمي, وأيضا أمين طرح أغنية صنعانية لصلاح الأخفاش تمنيت أني أشوفك, والأستاذ محمد فاضل طرح أغاني لعطروش, وأم حمزة طرحت أغنية جميلة ورائعة كجمال قلبها الطيب, هي أغنية للفنان عبد الله رويشد أبيك. وأيضا معنا نبيل علي من القبيطة, من القبيطة الذي تواصل معنا وأتانا بأغنية من أغاني الفنان الرائع أحمد علي الحبيشي رحمة الله عليه, وإحنا هو طلب أحد أغاني إحنا أتيناه بميدلي منوع من أغاني. وأيضا محمد بن عدن الذي طلب أغنية الفنان أبو بكر سالم, ونحن نستمع الآن إلى أغنية للفنان فيصل علوي, لكن الآن منروح إلى أغنية للفنان الرائع محمد معروف يا من أغنية هي جميلة, أحبك أنت ولا بحب غيرك. فخلونا نستمع إيش يقول بهذه الأغنية الفنان المعروف محمد معروف. حلوة دي.

شيء بن معروف خليتنا نشترح اليوم بأغنية يا من روابة ما به زمانه، أغنية جميلة أبيانية رائعة واشترحنا فيها وهبينا لليوم. فمستمعينا في كل مكان، دقائق أخيرة ونختم حلقتنا لهذا اليوم، وأنا محضر لكم أيضا أغنية ختامية للفنان رمزي محمد، لو طحت يا صاحبي ما يرحموك الناس. وهذه هي الأغنية الختامية لحلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي. تهنمين لهذا مستمعينا في كل مكان، انتظرونا بإذن الله تعالى في الخميس القادم بإذن الله تعالى لنستمع إلى اتصالاتكم وتهنياتكم وطلبات الأغاني. فكونوا معنا دائما، نكون معكم بشكل مستمر بإذن الله تعالى. فأغنيتنا الختامية من حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين، لو تحطي يا صاحبي ما يرحمك الناس، للفنان رمزي محمد. لهذا أترككم برعاية الرحمن وصدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وانتظرونا يوم الخميس القادم بعد إعلانات الساعة 4 عصرا. جمعتكم مباركة مقدما. كان معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني، في أمان الله.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: لما تكون صحتك.
3: لما تكون صحتك.
2: هي الأولوية.
3: هي الأولوية.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

والآن تستقبلكم الدكتورة محمد الحمادي. تحية طيبة لمتابعين الكرام.

0: أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة، معكم أنا علياء محمد، ومن الإخراج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. اجتماع في المكلا يقر إجراءات جديدة لتعزيز السلامة البحرية لقوارب الصيد.
1: خبير
0: من الفاو يتفقد محجر شحن البيطري ويشيد بجهود الترصد الوبائي في المحرة. محافظة حضرموت واليو ان دي بي يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لمعالجة نزاعات الأراضي والممتلكات. وقفة احتجاجية لأهالي شعب العيدروس للمطالبة بحلول عاجلة لأزمة المياه. حملة ميدانية لإزالة التعديات على أراضي موظفي المنطقة الحرة في الممدارة في عدن. محافظ عدن يؤكد على دعم
2: تستقبلكم الدكتورة خيا محمد الحمادية اختصاصي جراحة العيون في مستشفى الريادة الدولية.
0: وصول أكثر من 441 ألف جرعة لقاح إلى عدن لدعم برامج تحصين الأطفال. انطلاق أولى جلسات صالون خليج عدن الثقافي. إلى التفاصيل. أقر اجتماع مشترك في مدينة المكلا برئاسة الدكتور نبيل بن عيفان ومشاركة الرائد أحمد بامعرفة إجراءات جديدة لتعزيز السلامة البحرية لقوارب الصيد. وشملت إلزام القوارب بتوفير سترات وأطواق النجاة وطفايات الحرائق ووسائل الاتصال والإسعافات الأولية، مع استكمال الوثائق وتنظيم أوضاع البحارة لحماية الصيادين وسلامة المياه. زار خبير الثروة الحيوانية بمنظمة الفاو الدكتور ياسر الإرياني محجر شحن البيطري في المحرى، واطلع برفقة المهندس سعيد القميري على المختبر البيطري وإجراءات الفحص والترصد الوبائي، وأشاد بمستوى الأداء والتنظيم مؤكدا على أهمية تطوير الإمكانيات الفنية والمخبرية لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. وقعت السلطة المحلية في محافظة حضرموت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية اتفاقية لإنشاء مبنى متخصص لمعالجة نزاعات الأراضي والممتلكات. وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أن المشروع سيدعم العدالة المجتمعية ويعزز الثقة بالمؤسسات المحلية عبر توفير إطار قانوني متخصص لتسوية النزاعات ودعم الاستقرار والتنمية بالمحافظة. نفذ أهالي شعب العيدروس في مديرية صيرة في عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين خدمة المياه وإنهاء الانقطاعات المتكررة. وأكد المحتجون أن بعض المنازل لا تصلها المياه إلا مرة كل عدة أيام، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تضمن التوزيع العادل والمنظم للمياه. نفذت وحدة حماية الأراضي في عدن حملة لإزالة التعديات والبناء العشوائي على أراضي مخصصة لموظفي المنطقة الحرة في الممدارة. وأكد العقيد صالح الحوشبي استمرار جهود استعادة الأراضي المعتدي عليها، محذرا المواطنين من شراء أراضي غير موثقة لما يترتب على ذلك من خسائر ومساءلات قانونية. أكد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اهتمام السلطة المحلية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ووجه بتحديث الورش والمعامل وحشد دعم المانحين لتجهيزها بالمعدات الحديثة وتحسين أوضاع العاملين، مع التأكيد على الإعداد الجيد للاختبارات وتعزيز جودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل. أعلنت منظمة اليونيسف وصول أكثر من 441 ألف جرعة لقاح إلى عدن لدعم برامج التحصين الروتيني، وتشمل الشحنة لقاحات شلل الأطفال والحصبة وأمراض أخرى أساسية بهدف حماية الأطفال والأمهات بالتعاون مع الحلف العالمي للقاحات والتحصين. استضافت عدن سينما هاوس أولى جلسات صالون خليج عدن الثقافي بعنوان الفضاءات المنهوبة، بمشاركة أكاديميين وباحثين ناقشوا واقع الفضاءات الثقافية في عدن وسبل استعادتها وتفعيل دورها المجتمعي.

يأتي الصالون ضمن جهود أحياء النشاط الثقافي في عدن وتعزيز الحوار والإبداع بمشاركة الشباب في الحياة الثقافية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو تابعونا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي واستمعوا إلينا على التردد 88.9 في عدن، لحج، أبين والضالع وجنوب تعز، و 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: ماما ما عاد أشوف السبورة بوضوح.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

إنتاجه للمونتاج. الجزء الثالث، الصوت الأول، الصوت الثاني، الصوت الثالث، الصوت الرابع.

0: الجزء الثالث، الصوت الأول، الصوت الثاني، الصوت الثالث.
1: مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1.
0: صوت ستحتاجه للمونتاج.
1: استمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
2: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، فلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز من مكان يعرف قيمة
5: التعب. المتستحق العناية المبكرة.
4: 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: تابعوا تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: عزيزي السائق،
1: عزيزي السائق،
0: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
1: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
1: والمسؤولية.
0: معاً
1: نجعل
0: طرقنا أكثر أماناً بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائماً أن القيادة الآمنة ليست خياراً، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
1: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
1: رعاية الأطفال.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

عدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

الاختلاف العمري بين الزوجين بين الحبيبين يسبب إشكالية أو يزيد من درجة الارتباط. هل الأبحاث العلمية أشارت أو بعضها إلى بعد في الناحية العمرية أو فارق في الناحية العمرية ينفع ذلك الفارق أن نجعله مرجعية لرفع درجة التوفيق في الحياة الزوجية؟ هل هناك حد لفارق السن بين الزوج والزوجة يجعل من غير المناسب أن يرتبط الزوج بالزوجة، مثلا لو افترق العمر بعشر أو عشرين أو ربما 30 سنة؟ هل هناك أبعاد اجتماعية ربما تبرر وتفسر فارق الحب بين الزوجين؟ هل أسئلة كثيرة سنسافر معها في هذا اللقاء. الأبحاث العلمية أشارت أن الفرق الأمثل بين الزوجين هو بين 3 إلى 5 سنوات لصالح الزوج. إذا وجد هذا الفارق فهو الأمثل، لا يعني أنه إذا وجد هذا الفارق فنسبة النجاح ستكون عالية، هذه طريقة تفكير خاطئة. الذي نعنيه أن هذا الفارق هو الأمثل في الحياة الزوجية. هل ممكن بزيادة؟ نعم، أشارت الأبحاث العلمية أو بعض تلك الأبحاث عفوا أنه إلى مدى 10 سنوات تقريبا من فارق العمر بين الزوجين هذا أمر مقبول في الحياة الزوجية، أما بعد ذلك فربما التوفيق يكون أقل. لماذا؟ هناك سيكون اختلاف في العمر في بينهما من ناحية أن الزوج والزوجة سيكونان من جيلين مختلفين، ولذلك ربما التوفيق لا يكون في درجته المميزة. هل لو تزوج رجل 60 بامرأة 20 سيكتب لهما التوفيق؟ من الناحية العمرية لا، لكننا نعتبر العمر أحد العوامل، فإذا اجتمعت عوامل أخرى عديدة ربما كان فارق العمر يذوب في تلك العوامل. ربما شيء آخر غير فارق العمر أنه يذوب في تلك العوامل أن فارق العمر قد يكون ميزة في ذلك الجانب. كيف يكون الأمر؟ لو أن رجلا 60 يعاني من شيء من الضعف الجنسي وعنده بعد مالي مميز ووضعه مستقر من جميع النواحي، وهناك فتاة قد فقدت أباها وأيضا هي من مجتمع فقير وشخصيتها هستيرية التي تعاني من الضعف الجنسي ومحبة للحياة والانطلاق، هذه الفتاة في هذه البنية هذا الرجل أنسب لها بالفارق العمري من شاب في عمرها ربما لن يحقق لها مراداتها، ولذلك من الخطأ إذا رأينا مثل ذلك أن نتجه لها بالنصح ناظرين إليها من خلال أعمالنا نحن صديقاتها، فقد نؤثر سلبا عليها في هذا الجانب. إذن هناك اعتبارات أخرى، إذن لا ننظر إلى فارق السن وحده. ربما أنا فتاة فقيرة من قرية معينة وبجوارنا مدينة كبرى فيها مجموعة من الأثرياء، ومن يقرأ في التاريخ القديم يجد ذلك أن أهل المدن الكبيرة الأثرياء قد يتزوجون من القرى القريبة إليهم.

أنا فتاة من 10 فتيات في تلك الأسرة، وتقدم لي رجل من أبناء بلدي محترم جدا، لكنه ربما يكبرني سنا 20 سنة. زواجي منه سيرفع مستوى الأسرة كلها، فهي نظرت إلى بعد اجتماعي معين، وهذا البعد التضحوي له معنى عال وسام. ربما هذا المعنى العالي السامي يجعلها أكثر تميزا وراحة في حياتها تلك الفتاة. إذن هذا بعد من الأبعاد لا نقزمه ولا نضخمه، لكن نحسبه بالطريقة المميزة التي نجعلنا نوظفه على أرض الواقع. أنا فتاة وتقدم لي شاب يختلف عني في العمر. أنا لا أتزوج رجلا كبيرا، من الخطأ تفكري يا ابنتي هكذا. ليس دعوة لزواج الكبار من الصغار، إنما حينما يتقدم أن أجعل السن أحد العوامل وليس السيف الذي يقطع التفكير في ذلك الرجل. لو أن رجلا أكبر سنا ربما مني 20 سنة وتقدم إلي شاب أكبر 4 أو 5 سنوات، لكن بقية الصفات يتميز ذلك الأربعيني، لو كنت أنا 20 مثلا لربما الزواج منه أولى من الزواج من هذا. الأمر الآخر، المرأة يصيبها العمر أو أثر العمر أكثر من الرجل، فالعشرينية حينما تصل 40 ربما تناسب 60 أو ربما 50 لا تناسب 50. ولذلك مراعاة هذا واعتباره يكون مهما في عملية بناء الحب معتبرين فارق السن. نعم، ما تشير إليه الدراسات وما يفرضه المنطق أن الفرق يجب أن يكون يسيرا في العمر بين المحبين، ولكن كانت هناك كما قلنا قصص نجاح عديدة، والفرق ربما يكون كبيرا. ليست دعوة للفرق الكبير، لكن دعوة أن نجعل الاختلاف في السن بين المحبين أحد العوامل للتقييم، وليس العامل الذي ربما يفصل أو يدعو إلى تلك العلاقة. يقول ابن الفارض: وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك.

ذكرنا في حلقة سابقة أن العلاقة الزوجية ربما تأخذ أحد ثلاث مناحي، أن الإنسان يلعب فيها دور الأب، أو ربما دور الطفل الذي يحتاج إلى أمه، وطبعا الأب يحتاج إلى طفلته التي تقوم بذلك الدور الزوجة، أو دور البالغ الذي يحتاج إلى امرأة بالغة يعطيها ويأخذ منها ويأخذ منها ويعطيها. حينما نتكلم عن فارق السن يجب أن نعتمد البنية النفسية للزوج أو الزوجة. الزوج صاحب الشخصية المعطاءة أو شخصية الأب، كلما كان فارق السن أكثر كلما كان التوفيق أكبر في هذه الجزئية. ربما لا يوفق لأن هناك جزئيات أخرى، لكن أتكلم من هذه الجزئية. إذا مراعاة هذا الجانب، حينما أكون فتاة شخصيتي شخصية الطفلة، ولذلك ما الذي أحتاج؟ أحتاج إلى زوج يكون فيه شخصية الأب المعطاء. ولذلك في الحياة الزوجية حينما نفكر ونتأمل في مثل هذا ننظر إلى هذه الجوانب المختلفة. أيضا السمات الشخصية، السمات الشخصية أحيانا قد تكون مدعاة إلى البحث إلى فارق سني يستطيع أن يتعامل معي. مثلا أنا صاحبة الشخصية الهستيرية، هذه تحتاج إلى شخصية الأب الذي يريد أن يستمتع فيه ماذا؟ في جوانب الشخصية الانطلاقية. إذا أدركنا هذا الجانب نعم، لكن لو كان كبيرا جدا جدا فإنه لن يستمتع فيني لأنه سيتعب من انطلاقيتي. لكن لو كان كبيرا إلى حد ما لكنه مستقر وظيفيا ومرتاح ماليا سيستمتع فيني. إذن الحياة الزوجية ليست أحببته وأحبني، إنما مقاييس دقيقة هي التي تجعل ذلك الحب يغرد في السماء ويستقر ذلك الإنسان ويستمتع في حياته. إذن كان لزاما حينما نفكر في فارق السن أن ننظر ونتألم إلى أن نتأمل الجوانب الأخرى المختلفة. من الجوانب التي نتأمل فيها أحيانا وعظمة سيرتي هنا مقطع يسير، سيدي صلى الله عليه وسلم حينما تنظر إلى سيرتي تزوج من هي أكبر منه، وتزوج من هي أصغر منه جدا، وتزوج من هي في سنه، وتنوعت تلك الزواجات. وفي قراءة نفسية لسيرته أنه أراد أن يعلمنا من تلك المساحة الضخمة ألوانا متعددة في التعامل مع فارق السن. وفي قراءة نفسية أن أحد أسباب التعدد بأكثر من أربع لسيد الناس صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك مساحة أكبر في إعطاء الدروس لحياتنا المختلفة وجوانبها المتعددة. هل تؤيد فارق السن أن يكون لصالح الزوجة؟ أعني أن تكون الزوجة أكبر سنا من الرجل؟ ثانية أقول هو أحد العوامل. مثلا لو وجدت امرأة أكبر مني بسنة أو سنتين أو ربما أكثر من ذلك، هل أرفضها؟ لا، هذا العامل يعتبر عامل سلبي في هذه العلاقة. لكن هل المرأة سلبية؟ لا مطلقا. ما صفاتها الأخرى؟ قد أجد امرأة أكبر مني بسنة أو سنتين لكن صفاتها الأخرى مميزة، وأخرى أصغر مني بسنتين أو ثلاث في هذه الجزئية هي أفضل من هذه، لكن على بعضها قد لا تكون أفضل من هذه المرأة. إذن هذه طريقة تقييمية. طيب لو كنت عشرينيا وجدت امرأة أربعينية وأردت الزواج منها، هل هذا زواج صائب أم خاطئ؟ نحدد أسباب ذلك الزواج، نقول فارق السن أيضا هو هذا العامل. لنفرض أنه شاب فقير جدا، وهذا الشاب كان محروما في طفولته وشعر باليأس، هو أراد هذه المرأة الأم في حقيقة نظرته لها، ولذلك من ناحية استشعاره للأمومة هو شعر في هذا الجانب وأراد أن ينطلق في هذا الجانب حتى تستقر نفسه وتسكن. إذن العمر ما هو إلا أحد العوامل وليس العامل الوحيد الذي نتكئ عليه، فيجب أن تقيم الزوجة والزوج بمختلف صفاته الإيجابية والسلبية. قال ابن زريق: ودعته وبودي لو يودعني صف الحياة وأني لا أودعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى وأدمعي مستهلات وأدمعه. لا أكذب الله، ثوب الصبر منخرق عني ب
بفرقته لكن أرقعه، عودي إليه وواسي جرح ماضيه، بعض الهوى منك رغم الجرح يسليه، إن الذي كان في نجواك يسعده هو الذي عاد في ذكراك يشقيه.

السن والحب دعوني بوقفات مع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. تزوج أم المؤمنين خديجة وكانت أكبر منه سنا واستمتع أيما استمتع. تزوج سودة بنت زمعة وكانت امرأة مسنة تماما ولم تكن صغيرة كعائشة أو ربما قريبا من عمره أو ربما شابة كغيره من أمهات المؤمنين، ومع ذلك لجأ إلى الطلاق لأنه لم يجد نفسه صلى الله عليه وسلم. تزوج نساء صغيرات كعائشة أم المؤمنين وأحبها، وتزوج ربما أخريات فأحبهن بعقله ربما أكثر من قلبه. تزوج وتزوج، هذا التنوع المتعدد يعكس أن الجانب العمري هو أحد العوامل في التقييم وليس العامل الأساسي وليس العامل الأكبر. ولذلك إياك أن تخسر أو تخسري جوهرة من الرجال أو النساء لأن فارق العمر هكذا. هناك من الرجال أو من النساء من يعمر ببطء، تجده أربعيني لكن حينما تنظر إلى وجهه وكأنه ثلاثيني أو عشريني، وتجد من النساء من هي خمسينية وتنظر إليها كأنها ثلاثينية. إذن هذا عامل من العوامل يجب أن نفطن له. وحينما أسمع صوت هذه

أراه الآن من إحدى الدول العربية يشتكي أنه غير محظوظ في زواجه. تكلم تقريبا نصف ساعة وكل آذان صاغية. نعم نعم، حينما تسمع كلامه وكأنه ملقى في جهنم ذلك الإنسان من الهم والحزن. حينما انتهى من كلامه سألته عن صفات زوجته ومتنكد من زوجته، وجدتها سيدة النساء تلك المرأة لكنها تفوقه في 6 أشهر فقط من العمر. قيمت ذلك الرجل، صفاته عادية تماما، ثم أيضا وجدت فيه صفة أساسية وهي صفات الشخصية القلقة والقلقة جدا، مما جعلت ذلك الإنسان يشعر بالرفض لتلك الزوجة، يشعر بأنها غير مناسبة له. ذلك الشعور لم يأتي من عمر تلك المرأة، إنما جاء من سماته القلقة التي تجعله يضخم كل شيء في هذه الحياة. إذن نفطن إلى سماتنا الشخصية لا تجعلنا متوترين أو منعزلين، أو تجعلنا ربما لا نعيش السعادة بسبب فارق أسابيع. وأذكرها مرة في العيادة أحدهم جاء يشتكي، ماذا؟ والله يا أخي إني ماني مرتاح. ليش؟ تعرف الدنيا يا دكتور، بعض الناس يستخدم العموميات، وحينما دققت وجدته أنه اكتشف بعد الزواج أن زوجته مولودة قبله بعدة أسابيع، لأنه كان يقارن التاريخ الهجري بالميلادي، فرأى حينما رأى التاريخ بشكله الآخر وجد أنها مولودة قبله، فكان أخطأ ربما شيئا ما في التقييم. هل أسابيع تختلف؟ ولو وجدها أقل منه بيوم لا مشكلة عنده. هل فرق أسابيع في العمر يعني شيء؟ حينما قيمته وجدته كصاحبنا الذي كان في الطائرة سمات شخصية قلقة تجعله منعزلا متوترا ذلك الإنسان. إذن لزاما عليك في الحياة، أولا حينما نتكلم عن فارق السن والحب، عند التقييم تأكد أن عينيك ليس عليهما غشاوة، غشاوة السمات القلقة في الشخصية، هذا واحد. الأمر الثاني أنك تنظر إلى هذه المسكينة أو تنظر إلى هذا المسكين إلى كامل صفاته وليست إلى الصفة العمرية، هذا الأمر الآخر أو الثاني. ثم أيضا بعد ذلك أن تنظر إلى ماذا؟ إلى المزايا على المدى البعيد وليست على المدى القصير. ثم المدى الرابع أن تظهر عيوبك أنت، أو أنت أيتها المقيمة الناقدة للطرف الآخر، أو أنت أيها المقيم الناقدة للطرف الآخر. بهذه الطريقة نجعل فارق السن في إطاره الصحيح، فلا نجعله يضرنا، إنما نستطيع أن نجعله يفيدنا ويقدمنا في الحياة، ولا يكون مثل الصوت أو السيف الذي يبتر سعادتنا.

عليا اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. آداب الطريق أخواني وأخواتي، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغفل عنها، بل إن ديننا كامل متكامل، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء من الإسلام إلا بينه، حتى آداب الطريق شلون تمشي، سواء على رجليك، بسيارتك، على بعير مثل السابق، على خيل، على غيره، الطريق له آداب. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يعني لا تقعدون برا. وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعلم الأمة الإسلامية أنك لا تجلس. ليش؟ لأن اللي يجلس بالشارع راح يمر عليه الصغير والكبير، تمر عليه المرأة، يمر عليه الرجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، يعني ما عندنا شيء. وفعلا ترى بعض الناس تكون دوانيته برا وكل الناس يراهم، اللي يمر عليه يشوفهم، لكن لابد انك تتأدب بأداب الطريق. ونشوف مرات سواء الصغار او الكبار يجلسون برا ويحطوا لهم مجلس، كراسي ومخاد وغيره. الصغار اللي ما هم يعني سويين يعلق على هذا ويعلق على هذه ويعلق على، ولا يحترم المارة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها، فقال: وإن كان لابد فعليكم، فإذا أبيتم من مجالسكم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. طيب شنو حق الطريق؟ قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر. وهذا أمر مهم، أن الإنسان إذا كان جالس أو مو شرط جالس مار بالطريق عليه أن يغض البصر. الرجل يغض بصره عن النساء، والمرأة تغض بصرها عن الرجال. ليش؟ لأن بعض النساء تقول غض البصر بس للرجال. أنا أقول خطأ، غض البصر حتى على النساء. الحرمة لازم تغض بصرها عن الرجال. والآية والحديث ما جاء فقط للرجال، جاء حتى للنساء. قال الله عز وجل: يغضضن من أبصارهن، مثل ما قال: ويغضوا من أبصارهم. لذلك المرأة لابد أن تحترم نفسها وتغض بصرها عن الرجال. مثل ما النساء فتنة للرجال، كذلك الرجال يكونون فتنة للنساء. وياما في الأسواق شفنا بعض الحريم نسأل الله العافية يطالعون في الرجال ويفتنون في الرجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: غضوا البصر. فإن أبيتم إلا الطريق، يعني إن أبيتم يعني ما عندكم مجالس إلا برا الشارع إلا الطريق، فغضوا البصر. قال: وكفوا الأذى. شلون كفوا الأذى؟ يعني أنا جالس أنا وربعي برا وشفنا هوشة، ويا من شوف هوشات برا. فقال: كفوا الأذى، يعني لابد أن يتدخل وفرق بينهم، مثل ما يصير بالمدارس. يعني أنا مثل واقف أنطر عيالي برا من المدرسة، وإذا طلعوا صارت هوشة، وهذه صارت معانا مرة من المرات. صارت هوشة عند المدرسة اللي فيها عيالي، وأنا واقف في سيارتي، قاعد في سيارتي، لما شفت الهوشة نزلت وحاولت بقدر المستطاع أني أفرق بين الطلبة، طلبة صغار وصار فيه دم. فهذا اللي يسميه النبي صلى الله عليه وسلم كف الأذى، أن فيه أذى بين الطلبة، فهذا نوع من كف الأذى. كف الأذى ممكن يكون يعني شخص يتعدى على شخص آخر، أو يغلط عليه باللسان، فهني تكف أذى أذاه، أو تكف أذاك أنت
عن المارة بالطريق. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام، لما يمر عليك شخص وهذا من أحكام السلام أن الماشي يسلم على الجالس، قال السلام عليكم، إذا ما حد رد من الجالسين يؤثمون، لأن رد السلام هو فرض كفاية، إذا رد واحد يكفي عن الباقي. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أنك تنهى عن المنكر، شفت منكر وأنت جالس، أنت مجموعة من الأشخاص، فلابد أن تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، تقول للناس هذا كذا وكذا هذا معروف. كذلك من آداب الطريق إرشاد السبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمية العاطس وإلى آخره. فلا بد للإنسان أن إذا مشى في الطريق أنه يحلم على كثير من الجهلة. أنت إذا كنت في سيارتك فلا بدك أن تلتزم بالطريق، ما تسرع، ما تطوف الإشارة، ما تأخذ يوتيرن رون سايد نسميه حنا، لدرجة أن بعض العلماء مثل الشيخ بن باز وابن عثيمين قالوا ما يجوز أنك تخرج عن قوانين الدولة، يعني واحد ما عندها يعني ضرورة يطوف الإشارة يتعدى 120 هذا ما يجوز بل يؤثم، هذه من أداب الطريق اللي يجب عليك أنك تلتزم فيها. كذلك من أداب الطريق أنك تمسك لسانك عن الناس، ليش؟ لأن في بعض الناس يتهورون وجهلة وسفهاء، يتعدى عليك بالطريق ويطلع قدامك ويطالع فيك كأنك أنت المخطئ. مرة من المرات حنا اللي عارفينه أن الأولوية في الدوار للقادم من اليسار، فيطلع عليك وتطق له هرن ويطالع فيك كأنك أنت المخطئ، هني احلم حتى ما تصير هوشة وينزل هذا وينزل هذاك وتصير دم وممكن يقتل واحد منهم. فإذا التزمنا بأداب الطريق والله ننجو ونحفظ دماءنا على الأقل، لأنه ممكن هذا يكون معه مسدس، مع سلاح، مع سكين، مع عجرة، مع عصا، ينزل عليك يضربك تموت ويفقدونك أهلك، أسأل الله العافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لا شاردة ولا واردة في الدين الإسلامي إلا نبه عليها صلى الله عليه وسلم. كف الأذى يكون كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شلون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ يعني مثل ما ذكرت قبل شوي، واحد صفط قدامك وخلاك تمسك بريك أو تعدى عليك أو أنه سوى أي حركة بالطريق، أنت كف أذاك عنه. هو إذا ما كف أذاه عنك أنت كف أذاك عنه حتى أنت تكسب الأجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا تحط لي عجرة بالدبة أو سكين وكل من تعدى عليك بالشارع تنزل وتطق، لا، وين قاعدين؟ ما احنا بشريعة غاب، احنا في قوانين دولة نلتزم فيها. فأوصي من يلتزم بالطريق القائد سيارة أو ماشي بالشارع، عليك بأداب الطريق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أسلم بعمري ويسلم الناس من شري، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.

0: وعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك. جرعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة

0: التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكية لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجلل،
7: يا الله،
6: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي.

0: عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة،
1: في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: عزيزي السائق، من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. وتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
9: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
9: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
13: عدنية اف ام.
14: إن جل الذنب فأنت أجل
15: يا الله،
14: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: ميسي على الحبايب
0: 88.9
2: عدن زائف
0: ام
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليه
0: عدن زائف ام

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: اقول بروح الندم مثلي ما حد من صدم حلي يا حلي انهدم كافي منك كافي كافي
1: كافي لتجيب وتحط الهوى بشم اختلط ليش نبكي بالقصر هي

0: 88 فاصلة 9 عدن جاي اف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جاي اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها.
2: عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 88
5: يا على الخلق الجميلة
4: الكارثية،
5: أي الكارثية، أي الكارثية.
4: عدنية FM.

0: 88 9 عدلية حلوة حلوة تنباس ايديها وتصدر بلوان عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت تزبط كل شيء وخذلتيني. كنت اشوف كل شيء من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78 211

0: 7410 عدن خط 90 بجانب 90 مولا مستشفى الريادة الدولي الرعاية الكاملة
1: أني ندى تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب

0: المستشفى الريادة الدولي.
1: الرعاية الكاملة.
0: الرعاية الكاملة.
2: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب
1: زام والوعي واحترام قواعد المرور، وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
0: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.
0: رعاية الأطفال.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوريًا،

0: رقاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية،
1: قلبك بصحة وعافية.
0: للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي

0: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: أحمد، أنا عايز أطلب منك طلب، بس عارفة أنك هترفض.
2: طلب وهرفض؟ إيه هو الطلب اللي هرفضه يا نعسة؟
1: أبويا وأمي يا أحمد نفسي عيشهم عيشة كويسة كده، طول عمرهم تعبانين وشقيانين علينا.
2: أبوك وأمك دول فوق دماغي، وهيشوفوا اللي عمرهم ما شافوه، بس نتجوز الأول.
1: بجد يا أحمد؟ بجد؟
2: بجد يا نعسة.
1: طيب وإخواتي البنات؟
2: لا ده أنت طماعة قوي، أكيد معانا طبعا، ولا هنبيعهم يعني؟ هو أنت ناسي أصلا أن سامح صاحبي هيتجوز بهان أختك؟
1: إيوة صحيح. يا ما نفسي الحلم ده يبقى حقيقة.
2: اتشطر يا نعسة وذاكري كويس واعملي بروفة لغاية ما جيلك، أنا بتحدى بيك العالم، فاهمة؟
1: أيوة فاهمة، ما تقلقش وراك رجالة.
3: أمير أحمد أنا عايزاك.
4: في إيه يا هينار يا أختي العزيزة؟
3: بص كده الفستان اللي على صاحبتي مريم.
5: أوه جميل جدا.
3: ده بقى بروفة للفستان الحقيقي اللي بعمله للعروسة بتاعتك.
4: برافو عليك يا هنار.
3: طيب ممكن تعمل بروفا مع مريم؟
4: اوكي موافق، بس فين توماس يشغل لنا الموسيقى؟
3: مش مهم الموسيقى دلوقتي. يا مريم، مريم يلا يا مريم تعالي.
6: يلا يا هنار.
3: بص اللي حصل ده يا مريم، وانا صورت كل حاجة.
6: تفتكري ممكن يحصل يا هنار؟
3: وليه لا، مش بعيد اهو.
6: يا رب.
7: بل بيتيت في ها عملتوا ايه بنات؟
8: تمام مسيو توماس، كل حاجه تمام.
9: صور وفيديوهات لكل الاميرات وكل البروفات.
7: اللي جاي بقى مهم جدا يا بنات.
8: ايه بقى اللي جاي مسيو توماس؟
7: عايزين نركز على احمد باشا الزهدي.
9: يعني نفهم من كده ان القصر خلاص والاميرات خلاص؟
7: نو نو نو نو باديتو، مش خلاص، هنصور برضو كل جزء من القصر وهنصور كل الزوايا، وكمان رندفو اللقاءات بتاعت أمير أحمد مع الأميرات، بس هنركز جدا على التس أحمد باشا زهدي.
8: معلش احنا عايزين نفهم أكتر.
7: سلويك الشوازي هيختار مين؟ محتاجين نعرف مين هي لا برنسيس دو تول موند، أميرة العالم، علشان نركز عليها.
9: أنا لو منه أختار الأميرة ليزا، جميلة قوي.
8: وأنا لو منه أختار الأميرة عين الحياة، ملكة جمال.
7: المهم هو هيختار مين؟

0: ممكن تفهميني هو الشغل متأخر ليه يا باكنام؟
1: مش متأخر ولا حاجة يا أستاذ كاظم.
0: لا متأخر. أكيد البشمهندس أحمد زهدي.
1: بصراحة أيوة، عنده ورق مهم وحاجات لازم يخلصها بنفسه.
0: لا كده ما ينفعش، يبقى لازم يرجع.
1: أصلا حضرتك مش عارف يا أستاذ كاظم، في حدث عالمي هيحصل بعد كام يوم، وهو مع الأسف مش عارف يرجع.
0: حدث عالمي؟
1: لوحة أثرية المفروض هينقلها من قصر السلام لك لمتحف اللوفر في باريس.
0: طب ما ينقلها، يجي يخلص شغله ولما يحددوا الميعاد يبقى يسافر تاني اسكندرية.
1: ما ينفعش، عشان حضرتك برضو مش عارف، المفروض الأول إنه يتجوز قبل الحدث ده.
0: ما شاء الله، كمان هيتجوز؟ طب كده بقى نشوف مهندس تاني. ويسامحني بقى أحمد باشا زهدي، هيوحشنا قوي؟
1: لا لا لا لا يا أستاذ كاظم، الشركة من غير أحمد زهدي بجد تبقى كئيبة.
0: نعم، أنت قصدك إيه؟
1: لا لا لا ولا أي حاجة يا فندم، مقصودش أي حاجة، بعد إذنك.
0: تفضلي.
2: كده بقى يبقى لازم نسافر لأحمد اسكندرية فورا.
1: مش هينفع يا جمانة، مش هينفع، ممكن ما يعرفش أصلا يقعد معانا ولا حتى يستقبلنا في قصر المنتزه.
2: يبقى نكلمه.
1: أيوة بالظبط، احنا نكلمه.
3: والله وحشتوني يا بنات، وحشني الأستاذ كاظم الكشر.
1: لازم ترجع يا أحمد، لازم ترجع، هيطردوك من الشركة.
2: الحق نفسك وارجع، إن شاء الله يومين بس.
1: يا ابني الشغل كله واقف عليك، أنت لازم تيجي.
3: هو صعب يا بنات، بس هعمل كده.
1: برافو عليك يا أبو حميد، هو ده.
2: ها هترجع إمتى؟
3: هشوف جدتي شاهناز هانم وأقول لكم.
1: جود لك يا أبو حميد.
2: باي باي يا فالنتينو.
4: ايه يا شحاتي الرساله اللي انت بعتها لي دي؟
5: دي رساله تهديد يا شلبوك.
4: بعت لي على الواتساب.
5: ايه الواتساب ده؟
4: اخو البتسقوم تقول لي لو بدير ما اتجوزش نعسه بنتي هحط
5: السيخ المحمي في صرصور ودني.
4: هو انت عارف يا شحاتي يعني ايه صرصور الودن؟
5: لا هم بيقولوها كده.
4: طب مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا شحاتي؟
5: وما حصلش اي جديد، والواد رايد البت وبيحبها
4: برضه، هي اللي هتختار وهي اللي هتقول.
5: وانت يا شلبوك مالكش شخصية؟
4: لا
5: راحت فين شخصيتك؟
4: اعتدال عملت لي عمل، بدل ما بقى السيد بقيت
5: شلبية.
4: احترم ذاتك يا شحاتي بدل ما اعملها معاك.
5: ماشي يا شلبي، بس عشان خاطر حاول تقنع بنتك نعسة، وخد يا سيدي كل اللي انت عايزه.
4: كل اللي انا عايزه حتى الارض؟
5: حتى الارض
4: للدرجة دي؟
5: بدير ما بينامش يا شلبي.
4: هاتله من اول.
5: اسمه ايه؟
4: انت هتهزر؟ خلاص يا شحات هكلم نعسي ويا رب توافق.
6: لا لا يابا، يعني لا، انت عارف ردي. وبعدين هتعمل ايه؟ ها هتعمل ايه في الراجل اللي ادينا له كلمه دي؟ ها
4: وفين هو يا نعسي؟ الراجل اللي ادينا له كلمه دي فين يا اختي؟
6: جاي يابا جاي،
4: ربنا يجيبه.
7: جوز حد غيرك؟
6: لا طبعا يا بهان، فلا الله ولا فلك يا اختي، انت بتقولي ايه بس؟
7: ما هو لازم يتجوز قبل ما ينقل اللوحه، وده هيبقى قريب، يبقى لازم يتجوزك وتسافري مع باريس. يا بختك يا بنت يا نعسه.
6: يا اختي تنيلي تنيلي بختي ايه ونيلت ايه؟ هو اني شايفاه ولا طايلاه ولا عارفه اقعد معه حتى؟
7: طب ما هو سامح في مصر ومش عارفه اشوفه.
6: يا بنتي يا بنتي، عشان سامح مشغول، وبعدين هو مش متحدد بوقت عشان يتجوزك، لكن احمد متحدد معايا انا بوقت.
7: يبقى لازم يجيلك بسرعه، يا اما تروحي له اسكندريه.
6: لا لا لا لا لا يا اختي، لا مانيش رايح، هو اللي لازم يجي. لا ايوه ايوه هو اللي لازم يجي.
8: بنات ذوات مع محمد أبو العنين، أسماء مديح، حمادة رشدي، أمنية نافع، رندا سمير، جاكلين ثروت، لوريس نابليون، ولاء إبراهيم، حنان عبد المجيد نجاح، أحمد عفيفي، أمان إبراهيم، ياسمين نور الدين، أمنية كمال، ريم شفيق، أحمد لطفي، و هيثم محمد. بنات زوات مع الأطفال ياسمين عمرو وآيس الجويد. بنات زوات أحمد إسماعيل، عمرو عبد دياب، نرمين محمد طلعت. زوات بنات زوات بطولة كريم عفيفي، إنعام سلوسة، سارة العطار، مجدي عبد الحليم، أيمن بشاي، أحمد تاج، ولميا شريف. بنات زوات حمزة عبد الله، إسلام أبو العلا، هنا الجرحي، شيرين كمال، إيمان أمين، رانيا شريف، آية علي، سهر فيصل، داليا حمزة، ونسرين شوقي. بنات زوات تسجيل عاطف فهيم، المخرج المساعد لميا شريف. بنات زوات أداء صوتي وإشراف عام أحمد إسماعيل، تأليف عمرو عبد دياب، إخراج نرمين محمد طلعت.
6: أحمد أنا عايز أطلب منك طلب، بس عارفة أنك هترفض.
3: طلب وهرفض؟ إيه هو الطلب اللي هرفضه يا نعسة؟
6: أبويا وأمي يا أحمد نفسي عايشهم عيشة كويسة كده، طول عمرهم تعبانين وشقيانين علينا.
3: أبوك وأمك دول فوق دماغي، وهيشوفوا اللي عمرهم ما

0: شافوه، بس نتجوز الأول.
1: بجد يا أحمد؟ بجد؟
0: بجد يا نحسة.
1: طيب وإخواتي البنات؟
0: لا ده أنت طماعة قوي، أكيد معانا طبعا، ولا هنبيعهم يعني؟ هو أنت ناسي أصلا أن سامح صاحبي هيتجوز بهان أختك؟
1: أيوة صحيح. ياه ياه يا ما نفس الحلم ده يبقى حقيقة.
0: اتشطري يا نحسة وذاكري كويس واعملي بروفة لغاية ما جيلك، أنا بتحدى بيك العالم، فاهمة؟
1: أيوة فاهمة، ما تقلقش وراك رجالة. أمير أحمد أنا عايزاك.
2: في إيه يا هينار يا أختي العزيزة؟
1: بص كده الفستان اللي على صاحبتي مريم.
3: أوه جميل جدا.
1: ده بقى بروفة للفستان الحقيقي اللي بعمله للعروسة بتاعتك.
2: برافو عليك يا هينار.
1: طيب ممكن تعمل بروفا مع مريم؟
2: اوكي موافق، بس فين توماس يشغل لنا الموسيقى؟
1: مش مهم الموسيقى دلوقتي. يا مريم مريم يلا يا مريم تعالي.
4: يلا يا هينار.
1: بص اللي حصل ده يا مريم، وانا صورت كل حاجه،
4: تفتكري ممكن يحصل يا هينار؟
1: وليه لا، مش بعيد اهو.
4: يا رب.
5: بل بيتيت في ها عملت ايه بنات؟
6: تمام مسيو توماس، كل حاجة تمام،
7: صور وفيديوهات لكل الأميرات وكل البروفات.
5: اللي جاي بقى مهم جدا يا بنات.
6: ايه بقى اللي جاي مسيو توماس؟
5: عايزين نركز على أحمد باشا الزهدي.
7: يعني نفهم من كده ان القصر خلاص والأميرات خلاص؟
5: نو نو نو نو باديتو، مش خلاص، هنصور برضو كل جزء من القصر وهنصور كل الزوايا، وكمان رندفو اللقاءات بتاعت أمير أحمد مع الأميرات، بس هنركز جدا على التس أحمد باشا زهدي.
6: معلش احنا عايزين نفهم أكتر.
5: سلويك الشوازي هيختار مين؟ محتاجين نعرف مين هي لا برنسيس دو تول موند، أميرة العالم، علشان نركز عليها.
7: أنا لو منه أختار الأميرة ليزا، جميلة قوي.
6: وأنا لو منه أختار الأميرة عين الحياة، ملكة جمال.
5: المهم هو هيختار مين؟

0: ممكن تفهميني هو الشغل متأخر ليه يا باكينام؟
1: مش متأخر ولا حاجة يا أستاذ كاظم.
0: لا متأخر. أكيد مش مهندس أحمد زهدي.
1: بصراحة أيوة، عنده ورق مهم وحاجات لازم يخلصها بنفسه.
0: لا كده ما ينفعش، يبقى لازم يرجع.
1: أصلا حضرتك مش عارف يا أستاذ كاظم، في حدث عالمي هيحصل بعد كام يوم وهو مع الأسف مش عارف يرجع.
0: حدث عالمي؟
1: لوحة أثرية المفروض هينقلها من قصر السلاملك لمتحف اللوفر في باريس.
0: طب ما ينقلها، يجي يخلص شغله ولما يحددوا الميعاد يبقى يسافر تاني اسكندرية.
1: ما ينفعش، عشان حضرتك برضو مش عارف، المفروض الأول إنه يتجوز قبل الحدث ده.
0: ما شاء الله، كمان هيتجوز؟ طب كده بقى نشوف مهندس تاني. ويسامحني بقى أحمد باشا زهدي، هيوحشنا قوي؟
1: لا لا لا لا يا أستاذ كاظم، الشركة من غير أحمد زهدي بجد تبقى كئيب.
0: نعم، انت قصدك ايه؟
1: لا لا لا ولا أي حاجة يا فندم، مقصودش أي حاجة، بعد إذنك.
0: تفضلي.
2: كده بقى يبقى لازم نسافر لأحمد اسكندرية فورا.
1: مش هينفع يا جمانة، مش هينفع، ممكن ما يعرفش أصلا يقعد معانا ولا حتى يستقبلنا في قصر المنتزه.
2: يبقى نكلمه.
1: أيوة بالظبط، احنا نكلمه.
3: والله وحشتوني يا بنات، وحشني الأستاذ كاظم الكشر.
1: لازم ترجع يا أحمد، لازم ترجع، هيطردوك من الشركة.
2: الحق نفسك وارجع، ان شاء الله يومين بس.
1: يا ابني الشغل كله واقف عليك، انت لازم تيجي.
3: هو صعب يا بنات بس هعمل كده.
1: برافو عليك يا ابو حميد، هو ده.
2: ها هترجع امتى؟
3: هشوف جدتي شاهيناز هانم واقول لكم.
1: جود لك يا ابو حميد.
2: باي باي يا فالنتينو.
4: يا شحاتي، الرسالة اللي انت بعتها لي دي
5: رسالة تهديد يا شلبوك.
4: بعت لي على الواتساب.
5: ايه الواتساب ده؟
4: اخو الباتسوم تقول لي لو بدير ما اتجوزش نعسة بنتي هحط
5: السيخ المحمي في صرصور ودن.
4: هو انت عارف يا شحاتي يعني ايه صرصور الودن؟
5: لا هم بيقولوها كده.
4: طب مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا شحاتي؟
5: وما حصلش اي جديد، والواد رايد البت وبيحبه
4: برضه. هي اللي هتختار وهي اللي هتقول.
5: وانت يا شلبوك مالكش شخصية؟
4: لا
5: راحت فين شخصيتك؟
4: اعتدال عملت لي عمل، بدل ما بقى السيد بقيت
5: شلبية.
4: احترم ذاتك يا شحاتي بدل ما اعملها معاك.
5: ماشي يا شلب، بس عشان خاطر حاول تقنع بنتك نعسة، وخد يا سيدي كل اللي انت عايزه.
4: كل اللي انا عايزه حتى الارض؟
5: حتى الارض
4: للدرجة دي؟
5: بدير ما بينامش يا شلب.
4: هاتله من اول.
5: اسمه ايه؟
4: انت هتهزر؟ خلاص يا شحاتي هكلم نعسي ويا رب توافق.

0: لا لا يابا، يعني لا، انت عارف ردي. وبعدين هتعمل ايه؟ ها هتعمل ايه في الراجل اللي ادينا له كلمه دي؟ ها
1: وفين هو يا نعسه؟ الراجل اللي ادينا له كلمه دي فين يا اختي؟
0: جاي يابا جاي،
1: ربنا يجيبه.
2: عاوز حد غيرك؟
0: لا طبعا يا بهان، فلا الله ولا فلك يا اختي. انت بتقولي ايه بس؟
2: ما هو لازم يتجوز قبل ما ينقل اللوحه، وده هيبقى قريب، يبقى لازم يتجوزك وتسافري مع باريس. يا بختك يا بنت يا نعسة.
0: يا اختي تنيلي تنيلي بختي ايه ونيلت ايه؟ هو اني شايفاه ولا طايلاه ولا عارفة اقعد معه حتى؟
2: طب ما هو سامح في مصر ومش عارفة اشوفه.
0: يا بنتي يا بنتي، عشان سامح مشغول، وبعدين هو مش متحدد بوقت عشان يتجوزك، لكن احمد متحدد معايا انا بوقت.
2: يبقى لازم يجيلك بسرعه، يا اما تروحي له اسكندريه.
0: لا لا لا لا لا يا اختي، لا مانيش رايح، هو اللي لازم يجي. لا ايوه ايوه، هو اللي لازم يجي.
3: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليه
0: عدن جائف إم

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة،
3: لكل عشاق الرياضة.

0: عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة. يلا

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: الو
1: ايوه
0: صباح الخير
1: الاسم كريم
0: ايمن احمد العاصم
1: يا سلام عليك يا ايمن وانت تتكلم وتعرف بنفسك ايوه يا ايمن احنا عندك اليوم قدمنا
0: ايوه
1: اغني ملحنه والله بدون تلحين
0: ملحنه
1: باي هاي سمعنا

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عزيزي السائق،
4: عزيزي السائق،
3: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
4: فلا يمكن تعويضها.
5: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
6: والمسؤولية.
3: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
4: ومجتمعك.
5: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
6: رعاية الأطفال.

عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا.

0: أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر.

لقيته حب زاد صدفة من غير ميعاد لقيته حب زاد نسيت عيني السهاد واشمعنى انت لا يا قلبي كفاية

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.